0: الزوجية معنا على الخط مباشرة من مصر من القاهرة. أهلا بك مجددا دكتورة رضوى فرغلي. معك فتحنا هذا الملف، أزمة السنة السابعة في الزواج، هل هي حقيقة تهدد الزواج أم أسطورة؟ وشرحت لنا طبعا هذا الموضوع. الآن سنأخذ أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رقم الاستوديو، رابط اليوتيوب. وسنبدأ من سلطنة عمان مع غالب، يتصل بنا من مسقط. إذن من هناك، ألو ألو، مساء الخير غالب.
1: مساء النور،
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا على اتصالك.
1: شكرا صديقة، جدا شكرا.
0: أنت في أي سنة من الزواج؟ أي سنة من الزواج؟
1: أهم شيء اللي بتعطيني وقت.
0: لا رح أعطيك وقت، بس قل لي بأي سنة بالزواج أنت اليوم؟
1: تقريبا الحين 18 سنة.
0: 17 يعني العمر كله.
1: 18
0: سنة.
1: أمين إن شاء الله.
0: تفضل دكتورة رضوى، عم تسمعك.
1: قبل أنا أشكرك جدا أول شيء، وأشكر السلاطة صراحة مبدعة، بس هي دائما مستعجلة للأسف.
0: نعم سلافة مستعجلة، لا سلافة تحترم الوقت.
1: أنا أريد أسلم عليها، أسلم عليها أسأل عن حال، هي على طول خليك على الخط.
0: سلافة المرة القادمة السيارة مع غالب. إذن أنت تعلم أنه سلافة ممثلة كبيرة في العالم العربي.
1: جدا صحيح. نعم. أعرفها صراحة وأنا معجب فيها صراحة.
0: نعم. كلنا معجبين بسلافة ومعجبين بدكتورة رضوى فرغلي. تنتظر سؤالك.
1: دكتورة رضوى عالم ثاني صراحة. أنا كثير أتابع، حتى بديت أتابع تيك توك في أوقات لما كنت يعني عندي فرصة يعني صراحة. تابعتها وشفت يعني ملامحها صراحة، إنسانة متزنة جدا جدا جدا، ونفس الشيء ردودها وعلاقها صراحة. أنا أتمنى أشارك بس ما حصل وقت، والشرف لي اليوم أكلمها معكم في برنامج الصحة المستدامة.
0: شكراً.
1: على العموم دكتورة شوفي، أنا تقريباً يمكن 18 سنة متزوج، بس أنا عن مقولة سونيتا اللي قالت 7 سنوات، ممكن هذه المقولة صحيحة، ممكن 7 سنوات أو 14 سنة أو 21 سنة. أنا أتفق مع على هذه المقولة. ليش؟ لأن أعتقد في الزواج التقليدي هذا ممكن مقولة تصير، أما زواج الحب والتعارف وفترة الخطوبة الطويلة ممكن ما تصيب. أنا سؤالي دكتورة بخصوص موضوع ثاني، العلاقة بين الزوجين لما يكون علاقة طبيعية جدا، مش علاقة حب، طبيعية كزوج وزوجة، حتى الحب يظهر على أن هذا زوجي لازم أحبه، هذه زوجتي لازم أحبه، مش حب يعني العاطفة أو حب المشاعر، ما شيء هذا. عشان كذا الحب أو الزواج يتلاشى تدريجيا وينتهي، بس ما نعرف كيف ممكن نستمر حياتنا تكون بشكل حب أكثر. للأسف أنا أشوف الحب يتلاشى وينتهي ويصير انفصال. ما أعرف وش تشوفي دكتورة.
2: يعني إيه السؤال؟
1: نعم. السؤال كيف يعني نقوي العلاقة بعد زواج مثلا 18 سنة كشخصي أنا، يعني هل ممكن زواج نخليه بطريقة أقوى على الرغم الطرف الثاني ممكن ما يتقبل؟ هذه المشكلة ترى، أنت ممكن تنصحينا أعملوا كذا بس الطرف الثاني ما يتقبل.
2: لا أنا بشوف أن كل شخص لازم ينصح نفسه الأول يا غالب، يعني الإنسان يبقى صادق مع نفسه ويسمع للطرف الثاني، أنت شايفني إزاي، انت شايف تقصيري في ايه وعطائي في ايه. يعني ما نسمعش لنفسنا بس، لازم نسمع كمان للطرف التاني اللي انا سميته التواصل الفعال، التواصل الحقيقي. دي نقطة مهمة جدا، ان الناس تقعد مع بعض كل فترة وتتكلم تطمن على صحة العلاقة، ما نكتفيش ان احنا بنتهم بعض وبس، لان كل واحد بيشوف التاني بنظرته هو لكن مش بنظرة الطرف الاخر. ادي نقطة مهمة. النقطة التانية، ما فيش حاجة اسمها أسلم إن الحب بعد عدد معين من السنين بينتهي. أنت قلت الجملة دي، ده مش صحيح. أنا قلت بس إن شكله بيتغير، التعبير عنه بيتغير، من المسؤوليات، إحنا بنكبر، إحنا نفسنا احتياجاتنا بتتغير، رغباتنا بتتغير. أدي برضو نقطة تانية. النقطة التالتة، إنه الحب لوحده مش كافي لإقامة علاقة مستقرة مستمرة. أحياناً إحنا بنقعد نبحث عن سراب في احترام، في اكتيفيتيز او يعني نشاطات مشتركه، الاستمرار في

0: مارست العلاقه بشكل محترم للطرفين مشبع للطرفين، ده اكتر شيء بيخلي العلاقه تقوى وتستمر. مش بس ان انا اقعد ادور على حاجه كانت موجوده وفاكر انها راحت، او عندي تصور ان اقدر احصل عليها من حته تانية. والناس اللي تلاقي عندها مشاكل في العلاقات انا دايما بشور عليهم روحوا لاستشاري علاقات زوجيه يسمع لكم ويشوفوا المشكله فين بالظبط. شكرا يا غالب.
1: شكرا غالب على اتصالك بنا. أتمنى أنه تكون إجابة دكتورة رضوى هيك أجابت عن تساؤلاتك. شكرا دكتورة رضوى على كل هذه النصائح هامة جدا، مش بس لغالب ولكل المستمعين الذين يطرحون هذه التساؤلات. ننتقل إلى مصر، نعود لعندك مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
2: أبلغ من العمر 55 عاما وزوجتي 45. لأسباب صحية تم إزالة الرحم وعندنا 3 بنات. زوجتي لم تعد تشعر برغبة في لقاء جنسي. ما العمل؟
1: نعم، إذن سؤال من صميم الحياة الزوجية ومصدر خلافات وطلاق.
0: تمام. أولا العلاقة مش بتبقى وقت الرخاء بس ووقت الضرر نتأفف منها، دي حاجة. الحاجة التانية انه في حالة زي كده يعني ربنا يكمل شفاها، لازم تروح تتابع مع طبيب امراض نساء علشان يعرف الاشياء اللي بيتم فقدانها مع خسارة الرحم. في هرمونات بيتم فقدانها، في مواد لازم يتم تعويضها، سبليمنتس معينة لازم تاخدها، ومع ده لازم تروح لاستشاري نفسي علشان يبدأ يأهلها نفسيا للمرحلة الجديدة. إزالة جزء من الجسم ده شيء قاسي جدا على أصحابه، ربنا يعني يعين الناس يا رب ويعافيهم، وبيحتاج التعامل مع هذه الصدمة لأنها بتختلف في تأثيراتها من شخص لآخر. فدول شقين مهمين جدا. ثالث حاجة مهمة إن الرغبة جزء أساسي منها هو الفكرة، العلاقة، التقبل. أحيانا في عوامل نفسية بتقف وراء الموضوع ده، زي مثلا إحساس الشخص إنه خلاص ما بقاش كافي، بقى ناقص حتة، أو إنه يكون بيتوجع وبيتألم والطرف التاني مثلا مش مقدر، أو إن يكون نقصه بعض زي ما قلت بعض المواد اللي بتبقى تفرز في وجود الرحم والمبايض والجزء الهرموني ده محتاج تظبيط علاجي علشان الأمور ترجع لنصابها الصحيح. يعني إحنا عندنا 3 عوامل يلعبوا دور في المسألة دي. ما أقفش على إنه خلاص زوجتي ما عادش عندها رغبة وأنا متضايق مثلا، لا، ما أنت لازم نحط نفسنا مطرح الطرف التاني ونتكلم معاه ونحاول نقنعه بهدوء انه يدور على مصلحته هو اولا ومصلحه العلاقه المشتركه ثانيا. ولانه احيانا بعض الناس وانا كنت بشتغل فتره في العلاج التدايني يعني او العلاج النفسي اللي عندهم امراض كرونيك مزمنه، وشفت قد ايه الشخص لما بيبقى مريض مرض مزمن او بيستأصل جزء من جسمه خلاص بيحاول يبعد كنوع من الحيله الدفاعيه، ان قبل ما تسيبني اسيبك، حاجة بنسميها كده استباق التخلي أو التخلي الاستباقي. يعني قبل ما أنت تفكر أنه أنت تسيبني أنا، لا أنا هسيبك، قبل ما أنت تبعد وتتضايق مني أنا هبعد. أنا ساعات بيكون واعي ده وساعات لا. فإحنا محتاجين هنا طبيب عادي ومعالج نفسي. شكرا.
1: نعم، شكرا دكتورة رضوى فرغلي. ننتقل إلى السودان مع هذه الرسالة النصية التي وصلتنا من مستمعينا هناك. بيقول مساكم سعيد، تحية طيبة لدكتورة رضوى الفرغلي المتميزة، تحياتي لك سونيتا ناظر. سؤالي الأول، إذا الشخص محدود الدخل تزوج من امرأة ميسورة زواج مسيار والمرأة تكفلت بالسكن والإعاشة برضاها، هل مثل هذا الزواج بينجح وبيستمر؟ سؤال تاني، هل يمكن تحديد شخصية الإنسان من خلال لونه المفضل أو من خلال برجه الفلكي؟ وسؤال أخير، هل تنتهي سن المراهقة من حيث النضج النفسي في سن 30؟ وشكرا لكم عند الرجل أو عند المرأة، ما عرفنا سن 30 للمراهقة. إذن تفضلي دكتورة رضوى.
0: بجملة أسئلة يعني أخذ باكج أسئلة. طيب أول سؤال إنه واحد يعني على قد حاله أو إمكانياته المادية بسيطة ويتجوز واحدة غنية وبرضاها هي اتكفلت بكل حاجة، حتى لو هي يا عزيزي برضاها اتكفلت بكل حاجة، حضرتك مش يعني ضيف شرف، لازم يكون في مسؤولية في العلاقة ومنها مسؤولية مادية، ده لازم، هدايا، مصروف شخصي، تصرف على البيت، يعني لازم تشعر المرأة انه الراجل مش قاعد معاها ضيف شرف. دي حاجة. التكافؤ المادي طبعا مطلوب جدا جدا جدا، لانه مع الوقت الانسان بيحس اما انه زي ما قلنا من بداية الحلقة بيدفع وبيضحي اكتر من الطرف التاني، وده شعور مزعج، او الطرف التاني بيشعر انه بيتمنى عليه او هو مش بيدي اللي لازم يديه، فبرضه شعور مزعج. وطبعا المعاملة، يعني انا ما اعرفش ايه طبيعه العلاقه اللي الراجل ما بيشاركش فيها باي حاجه والست بتشارك في كل حاجه، حسب خبرتي العلاجيه ده بيعمل مشاكل مع الوقت. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني انه
1: الانسان هل في نحدد له شخصيته من خلال اللون المفضل عنده وبرجه الفلكي؟ يا ريت لو سهل هالدرجه نعرف شو شخصيه الانسان.
0: لا ده اقرب للتنجيم واحنا مش منجمين، يعني التحليل الشخصيه ده بياخد شهور وسنين يعني عشان الانسان يقدر يوصل لنفسه ويطور ويحسن من قدراته. يعني السؤال الثالث، المراهقة تنتهي الـ30؟ لا المراهقة حضرتك بتخلص
1: ثلاث سنين. هلا صارت بتخلص بثلاث سنين المراهقة بالعصر الحديث.
0: ايه اللي هتفضل عند الـ30؟ ده واحد مسؤول او واحدة مسؤولة متجوزين ومخلفين وعندهم بيت لسه هيعملوا مراهقة؟ يعني لا طبعا ما فيش مراهقة للسن ده، الا لو كانت بقى مراهقة جنسية او مراهقة نفسية انفعالية يعني، وده قصور في الشخصية. يعني تخيل واحد عند سن النضج وهو بيتصرف وبيتعامل كأنه شخص لسه يعني مراهق، ابن 15 16 17 18 سنة، يعني ده بيبقى قصور أحيانا.
1: في مراهقين بالستين دكتورة رضوى، أنا بعرف.
0: ده لا دي اللي حضرتك تقصديها دي مستمرة معانا يعني.
1: شكرا.
0: دي مستمرة وموجودة بس دي خلل ما يعني.
1: نعم. شكرا دكتورة رضوى. ننتقل إلى سوريا. مستمعتنا عواطف كتبت لنا، دائما تشارك معنا، شكرا عواطف. بتقول مرحبا، شكر كبير لكما للفريق العامل، للدكتورة المحترمة الرائعة دكتورة رضوى. سؤال شكرا. عام، مما ألاحظه حولي، لماذا تستمر علاقة المساكنة أكثر وبشكل أدق العلاقات من دون ارتباط رسمي؟ وشكرا. في وجهة نظر.
0: طيب هو أنا أولا باسمي وباسم سونيتا نادر وكل الفريق العمل مع حفظ الألقاب طبعا برد التحية لكل المحترمين اللي بيسمعونا وبيتابعونا وبيقولوا في حقي وفي حق البرنامج اللي بعتبره أنا الشريكة فيه.
1: أكيد برنامجك دكتورة رضوى،
0: يعني أنا بشكركم جدا جدا، وهو طبعا يستحق كل التقدير، شهادتي فيه مجروحة بس برضو شكرا لتقديركم واحترامكم لينا. العلاقات بتحاول تدور لنفسها عن مخرج من المأزق اللي بتقع فيه أحيانا. ست سنيتا، العلاقات اللي فيها سيطرة، اللي فيها استغلال، اللي فيها خيانات، اللي فيها بذاءة، اللي فيها اللي ميتة إكلينيكيا، من كتر هذا التاريخ اللي منتشر حوالينا، بعض الناس بيحاولوا ينقوا لنفسهم مخرج بغض النظر عن تقييمي لهذا المخرج، هل هو يعني حلو ولا مش حلو. أنا مش في صدد إن أنا أقيمه، كل إنسان حر في إقامة علاقة تناسبه حسب مرجعيته الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ولكن دي علاقات برضو مش ضمان 100% للاستقرار. ده اللي أنا عايز أقوله، يعني هي بتحاول تخلص من فكرة ان دخلنا البيت قفلنا على نفسنا الباب والمفتاح بقى في جيب شخص واحد، او مش قادرين اصلا احنا الاثنين نطلع من العلاقة فبنعذب بعض. من عشان تجاوز هذه السلبيات اللي هما شايفينها بيحاولوا يخلوا العلاقة بين قوسين حرة. بس هل العلاقة دي حرة فعلا؟ لأنه أي علاقة في الدنيا بغض النظر معاها ورقة أو ما معهاش أيا كان اسمها إيه، لو فيها استغلال، لو فيها عدم احترام، لو فيها عدم تفاهم، لو فيها عدم انتماء وعدم إحساس بالمسؤولية، لو ما فيهاش المجاهرة والإعلان بيها كنوع من الانتماء إليها، برضو عمرها قصير أو ما عندهاش ضمان أنها تستمر. ده من الزاوية النفسية. فالمشكلة مش في اسم العلاقة، لأنه في علاقات لها ورقة شرعية وهي كلها علاقات استغلال، علاقات عايشة على المصلحة، علاقات عايشة على تعذيب بعض حرفيا، وحتى الأطفال مش خلصانين من ذنب بيكفروا عنه هما ما ارتكبوهوش. فبالتالي مهم جدا أن أنا أدور هل العلاقة دي مناسبة ليا؟ هل العلاقة دي بتديني اللي أنا عايزه؟ هل العلاقة دي فيها انتماء حقيقي ليا ولا الشخص عاوز يهرب؟ فاتح بيبان العلاقة على مصراعيها علشان يهرب وقت ما هو عايز باسم إنها علاقة حرة. لازم أخد بالي من ما بيغرنيش أنا كمختصة اسم العلاقة، إن دي علاقة من غير ورقة، أنسوت وبعدين من غير ورقة، هل فيها التزام؟ فيها احترام؟ فيها اعتراف بيك أو بيكي؟ ولا هي مسمى بس كده فوتوجينيك عشان انا اقدر اخلص منها باي باي بدون مسؤوليه وقت اللزوم؟ وانا عندي حالات كتيره جدا في تمس النقطه دي، واحد وواحده مش مرتبطين، مثلا حصل حمل، لا انا ما عرفتيش، انا ما احنا ما اتفقناش على كده، بقى في اولاد، لا انا مش هصرف انا همشي، بقى في مصالح ماديه، انت مش ماسكه عليا حاجه، انا ما قلتلكيش ان حاجه مثلا، لأنه الشخص المتزن ما عندوش إشكالية مع الورق والتوثيق، لأن التوثيق ظهر حين غابت الثقة.
1: نعم،
0: شكرا.
1: شكرا لك. ننتقل إلى السودان دكتورة رضوى مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: تحية لك سونيتا وعلى ضيفتك وللسادة المستمعين. لعدم التوافق في الفراش من ناحية الزوجة و تم الانفصال، هل ذلك له تأثيرات جانبية للفتاة في حياتها المقبلة أو في حياتها الزوجية المقبلة من الناحية النفسية وما إلى ذلك؟ أفيدونا ومع كامل التحايا والاحترام.
1: شكرا لك عبد الحفيظ. إذن بشكل سريع دكتورة رضوى تفضلي.
0: اللي أنا فهمته إن الزوجة
1: افترقت
0: عن الزواج الأول بسبب إنها ما فيش توافق جنسي.
1: نعم.
0: ده يأثر على زواجها المستقبلي مش بالضرورة، لكن ممكن يأثر لو كانت هي عندها مشكلة مش بتدور لها على حل. لكن لو كانت المشكلة دي عارضة أو نتيجة لسوء العلاقة أو عدم التوافق أو شريك الحياة أو أي شيء خارجي عنها، لا مش بالضرورة أنها تفشل تاني في الزواج اللي بعده. لكن لو هي عندها هي نفسها مشكلة صحية أو مشكلة نفسية، لازم تدور لها على الحل. وفي كل الأحوال استشارات ما قبل الزواج بتحل النقطة دي، بتلاقي حد يتكلم معاه يحولها على الطبيب المختص أو زملاء مختصين تعمل فحوصات أشعة، تبقى متأكدة أن ما عندهاش مشاكل. لو في حاجة بنحاول نحلها قبل ما تتجوز. شكرا.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة رضوى فرغلي بهذه الرسالة الصوتية وبإجابتك. سنختم حلقة اليوم، أشكرك فعلا من كل قلبي على مساهمتك الدائمة معنا في
0: شكرا.
1: مهمة التوعية الصحية دكتورة رضوى، وكما لمستي بنفسك مستمعين كتير بحبوك وحتى بتابعوك على وسائل التواصل الخاصة فيك. شكرا جزيلا لك. طبعا نلتقي الشهر المقبل في حلقة جديدة معك، طبعا نشرح فيها ملفا جديدا يتعلق بالصحة النفسية ضمن اختصاصك أنت الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية. تحية كبيرة لك من باريس إلى القاهرة. شكرا لكم مستمعينا على كل مشاركاتكم، على متابعتكم لبرنامجنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وأنت سلافة في قسم التنسيق. أعود إليكم يوم الثلاثاء المقبل، من الآن وحتى الثلاثاء المقبل طبعا سنحضر لكم مجموعة من إعادات لحلقات سابقة نختارها ريتا وأنا. شكرا لكم، أتمنى لكم نهاية يوم سعيدة مع مونتي كارلو الدولية. دائما دمتم بخير وصحة. باي باي.

0: رؤيا إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي، أهلا بكم مستمعينا في فترة صباح مونتي كارلو الدولية، بث مباشر من العاصمة الفرنسية باريس.
4: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية ونستمر معكم إلى غاية 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
3: يرافقني في هذه الفترة كما يرافقكم أيضا رضا جودي. صباح الخير رضا.
4: صباحك سعيد محمد بوشيبا، كما سيتناوب معك في تقديم نشرات الأخبار الزميل نبيل شوفان،
3: وكما سيكون معنا نجوى بالمبارك في قراءة في الصحف الفرنسية.
4: سليمان ياسيني يقدم لنا المواجيز، إشراق عوادني معنا في التنسيق، وزكريا بوياحي على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك محمد.
3: شكرا رضا جودي، ونستهلها بالعناوين. تصعيد متواصل بين إيران والولايات المتحدة، ترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا وطفلا في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الصيني يدعو من مصر إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والملك البريطاني تشارلز الثالث يحتفيان بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. في رد على جولة من الضربات الأمريكية، شنت إيران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في أنحاء المنطقة. في تصعيد جديد وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربات أشد على إيران. تفاصيل أوفى عن الضربات، علي باشا طهران.
5: اكتفت ترامب بالتأكيد على أن العملية العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 68 آخرين في حفل زفاف في محافظة هرمزغان، ومقتل 7 أشخاص مدنيين في مواقع استهدف في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. ولم تكشف عن حيثية المواقع العسكرية المستهدفة في العملية واسعة النطاق والتي طالت الشريط الساحلي الجنوبي في إيران، ووصفت بالأعنف منذ توقف الاشتباكات التي دارت في محيط مضيق هرمز وانتهت بعد 13 يوما من دون التوصل لتسوية سياسية أو حسم عسكري واضح المعالم. طهران بحسب البيانات الإيرانية المتتالية ردت باستهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت والإمارات وأربيل التابعة لإقليم كردستان العراقي. غارات نفذت باستخدام الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها كانت نوعية وتمكنت من قتل جنود وتدمير منشآت عسكرية أمريكية حساسة. وبين توعد الرئيس ترامب بالرد على الرد الإيراني وتأكيد الحرس الثوري على أن الرد على أي غارة أمريكية جديدة سيكون حاسما ومضاعفا، يبرز إلى الواجهة سؤال بات مطروحا وبقوة حول قدرة الطرفين على التزام الخطوط الحمراء التي رسمت بعد انهيار مذكرة التفاهم وتجنب استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الحساسة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: في نفس السياق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، ثم ما لبث أن لمح بعدها بساعات لأنه لم يكن جادا إزاء الطرح، فيما لا يزال الممر المائي الحيوي موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران. فهل بات التصعيد العسكري مع تعزيز العقوبة الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران هدفه تأمين مضيق هرمز؟ سؤال جبنا من القاهرة الخبير العسكري سمير راغب.
6: الآن وحتى حين انتهاء الانتخابات، هو ترامب كل ما يعني

0: هو الضغط سواء كان عسكريا او الـ يعني الاستراتيجيه الجديده باستهداف ناقله مدنيه في حال ايرانيه في حال استهداف، بحيث يجبر ايران بنوعين من الردع، سواء يعني الردع المادي او الردع المعنوي، بفكره ان تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحيه الجانب العماني من مصر. يعني الضربات اللي كانت بتتم ليليه لعقاب ايران لما تستهدف قطع بحريه اعمت الجانب الايراني، فده جزء اللي خلى تقريبا تلت اللي كان بيخرج لازال يخرج، ويعني سواء كان نتيجه العجز على الفعل او نتيجه الخوف من الرد الامريكي، عدم الوصول لحرب عالميه، جزء منها ما يقوم به ترامب من توازنات خاصة مع الصين.
1: الخبير العسكري سمير راغب متحدثا لمونتي كارلو الدولية. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأن إسرائيل مستعدة لرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران على جبهة جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق الأخير مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
2: ما إن رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية حتى بدأ بشن هجماته، إذ شنت الطائرات الحربية والمسيرات سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات علي الطاهر والدبشة، دوحة كفر رمان، عرب صليم، النبطية الفوقة، القنطرة، حاريس، المنصورة والنبطية، حيث قتل شخص وأصيب آخر. معظم هذه البلدات تعرضت أيضا للقصف المدفعي والفوسفوري إلى جانب وادي الحجير، بني حيان، زوتر الشرقية وبيت ليف التي تعرضت أيضا لعملية تفجير، مثلها مثل حداتة، حولة، كفر تبنيت والمنصورة ومشاعيها. وفي وقت تعرضت أطراف زوتر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، ألقت مسيرة قنبلة صوتية على أطراف ياطر من دون وقوع إصابات. ورغم أن الجيش الإسرائيلي زعم للمرة الثانية خلال أسبوع أن حزب الله أطلق مسيرات باتجاه قواته، إلا أن الحزب لم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الادعاءات. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في تطورات الوضع في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده للقوة الإسرائيلية في غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. سليمان ياسيني.
3: إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، هذا ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قوات بلاده في القطاع. وفي تصريحه أكد نتنياهو أن قوات بلاده تسيطر على نحو 60% من القطاع، وأنها ستواصل عملياتها العسكرية بهدف القضاء على حماس. إلى ذلك، وفي تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى بلاده خططا لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطط مرتبط بتحديد الولايات المتحدة الأماكن التي يمكن نقلهم إليها. وتتعارض هذه التصريحات مع ما ورد في خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي طرحت عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر، ونصت على عدم التهجير القسري للفلسطينيين. دعوات نقل سكان القطاع تثير مخاوف دولية وقانونية، إذ يعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
1: قتل الجيش الإسرائيلي شابا وطفلا فلسطينيين خلال مداهمته قرية المغير في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية ورئيس مجلس القرية. إلى العلاقات الصينية المصرية، حيث حث الرئيس الصيني شي جين بينغ دول المنطقة على معارضة التدخل الخارجي في الشرق الأوسط خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة التي يزورها للمرة الأولى منذ 10 سنوات. مستجاب عبد الله، القاهرة.
4: زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر تعكس توافقا سياسيا متناميا بشأن قضايا المنطقة يتجاوز البعد التقليدي للعلاقات الثنائية. فمباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني أكدت ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية، ورفض التصعيد والإجراءات الأحادية، مع التشديد على احترام سيادة الدول. وأبدت الصين استعدادها للتعاون مع مصر ودول البحر الأحمر لتعزيز أمن الملاحة وحرية التجارة، مع الدعوة لضرورة خفض التوترات وترسيخ الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط. ويشمل التقارب الصيني المصري ملفات إقليمية أبرزها القضية الفلسطينية والسودان، حيث يؤكد البلدان دعم الحلول السياسية ورفض التدخلات الخارجية. وفي الجانب الاقتصادي اتفق الجانبان على توسيع الاستثمارات وتوطين الصناعة، خصوصا في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والإنتاج. ويبدو أن هذه التفاهمات تعكس توجها نحو شراكة مصرية صينية أكثر شمولا تجمع بين التنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
1: وفي السودان دمرت شاحنتان تابعتان لبرنامج الأغذية العالمي كانتا تنقلان مساعدات غذائية مخصصة لآلاف الأشخاص في السودان إثر هجوم جوي استهدفهما بالأحد، ما أفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة أمس من دون أن يحدد الجهة المسؤولة. أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ مطلع الشهر الماضي، معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية ردا على ذلك، بينها إغلاق قنصلية ومركز ثقافي روسيين في برلين. أحلام الطاهرة.
5: نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في الرابع من آب أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة من بينها التجسس والتخريب. ونذكر بأن مطار لايبزيغ يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم قاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق أن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة أثارت مخاوف أكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. وردا على هذا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، وأكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي الشبح.
1: تناقش الولايات المتحدة فكرة منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية التي تحتاجها كييف بشدة لصد الهجمات الروسية، لكنه ليس بالحل الفوري بحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في العلاقات البريطانية الفرنسية، وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة تعكس متانة العلاقات بين لندن وباريس، وتفتح ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة. هدى الحسيني، لندن.
6: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في زيارة قصيرة تجمع بين الرمزية التاريخية والمباحثات السياسية، وتعد الأولى لزعيم أجنبي منذ تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. يشارك ماكرون وزوجته بريجيت إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا وبيرنهام في عرض خاص لنسيج بايو داخل المتحف البريطاني. ويروي هذا العمل التاريخي الممتد على نحو 70 مترا قصة الغزو النورماندي لإنجلترا عام 1666، وقد أعارته فرنسا إلى بريطانيا حيث يعرض للمرة الأولى منذ نحو 1000 عام، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في العاشر من الشهر الجاري في خطوة تقدم رمزا للماضي المشترك بين البلدين. يعقد ماكرون وبيرنهام محادثات تتناول الهجرة غير الشرعية والحربين في أوكرانيا وإيران، إضافة إلى التعاون الدفاعي والتجارة والطاقة. كما يسعى بيرنهام إلى الاستفادة من الزيارة لفتح صفحة جديدة مع فرنسا وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر الذي أعقب بريكسيت. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
1: شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا في سابقة لم تعد الأسواق الأوروبية، حيث وصل سعر الغاز الأوروبي لأعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. تطرق تقرير صادر عن الشرطة الإسبانية على نسخة حصلت وكالة فرانس بريس على نسخة منه إلى ما وصفه بتهاون الشرطة المغربية في معالجة تدفق المهاجرين إلى سبتة أواخر شهر تموز يوليو الماضي، مشيرا خصوصا إلى انتشار أمني أقل بكثير من المعتاد. وفي تونس نفذت السلطات التونسية حملة ممنهجة من الملاحقات القضائية والاعتقالات والتحقيقات المالية الجماعية وتعليق عمل الجمعيات وتهديدها بالحل. وفي الجزائر التي ستحول ثكنة عسكرية تقع في صحراء تنزروفتا وهي واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات. نهاية النشر، تذكير بأهم عناوينها. تصعيد متواصل بين إيران والولايات المتحدة، وترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا وطفلا في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الصيني يدعو من مصر إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. نهاية النشرة.
7: شكرا لك محمد بوشيبة، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى. صباح مونتي كارلو الدولية مستمر معكم.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ رضا؟
7: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة السعودية الرياض. أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية. في الكويت الجو صح ومشمس مع 43 درجة مئوية، 40 درجة مئوية في الدوحة، سماء صافية تماما. في مسقط غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. وفي صنعاء الأجواء غائمة جزئيا، رياح تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة في صنعاء تصل إلى 29 درجة مئوية.
1: بعد جولة أو بعد جولة تصعيد ثانية أكثر خطورة، تميل الإدارة الأمريكية أكثر إلى إبقاء الحرب محدودة حتى لا تغطي الانتخابات تشرين الثاني نوفمبر المقبل. أما إيران فتسعى إلى توسيع نطاق التوتر تحديدا للتأثير في تلك الانتخابات.
7: هذا موضوع خبر وتحليل نسمع إليه بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
9: الجولة الثانية من التصعيد المحدود بين الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت أكثر عنفاً وخطورة، وزادت المخاوف من خروجها عن السيطرة، ما أثار تساؤلات عن الطرف الذي يسعى فعلاً إلى زيادة حدة التوتر. وفيما أشارت تسريبات البيت الأبيض إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي يضغطون لمنع تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، يبدو في المقابل أن طهران تريد الدخول على خط هذه الانتخابات تنفيذاً لاستراتيجيتها الجديدة التي وفقاً للأمين العام

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. مستمعين الكرام أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية المتجددة على إيران لن تستمر لفترة طويلة في وقت نفت فيه القيادة المركزية الأمريكية استهداف المدنيين بعد تقارير إيرانية تحدثت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في غارة أمريكية استهدفت حفل زفاف بمدينة سيريك جنوب إيران. وفي تطور آخر أضافت السلطات الإيرانية مزيدا من السفن إلى قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة للقواعد مهددة بفرض غرامات عالية أو مصادرتها أو احتجازها إذا حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز. وفي السعودية أعلنت السلطات أن هجوما إيرانيا استهدف ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ما أدى إلى مقتل بحارين فيليبيين على متنها. وفي السياق الإقليمي دعا رئيس الصين شي جين بينغ دول الشرق الأوسط إلى معارضة التدخل الخارجي وإلى بحث تغيير المنظومة الأمنية في المنطقة وذلك خلال زيارته مصر في إطار مساعي بكين لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال مسؤولون محليون إن فتيين فلسطينيين قتلا في هجوم شنه مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون على قريتهما في الضفة الغربية المحتلة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في المنطقة. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تنسحب من قطاع غزة مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى بلاده خطط لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة مشيرا إلى أن تنفيذها مرتبط بتحديد الولايات المتحدة الأماكن التي يمكن نقلهم إليها. أوقفت لبنان شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بطائرات مسيرة أدى إلى إصابة نحو 11 شخصا وإلحاق أضرار بمباني سكنية وجامعية في اليوم السابع من هجمات شبه متواصلة عطلت الحياة اليومية. وفي المقابل في منطقة بلغورود الروسية أكدت السلطات المحلية مقتل شخص وإصابة أم وابنتها جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. نهاية الموجز. عودة إليكم محمد ورضا.
1: شكرا سليمان.
0: وإلى قصص حياة من العراق.
1: نعم، وهي حول شاب موصلي يحول سيارته التاكسي إلى إسعاف فوري لنقل فقراء المدينة إلى المشافي.
0: مع طلال محمد القصة.
3: ليست كل سيارات الأجرة تنتظر زبونا عند الأرصفة، فإحداها في الموصل تنتظر اتصالاً من مريض لا يملك أجرة الطريق. مبادرة إنسانية أطلقها الشاب عبد الباري بعدما حول سيارته إلى وسيلة نقل مجانية للمرضى والمحتاجين.
4: مبادرتي الصغيرة من خلال مشروعي الصغير اللي هو نقل مجاني للمرضى والمحتاجين، دائماً أقف من المستشفيات واللي اتصل بي همين أوديه، فأنه شنو حتى أساعد أخفف شوية عن الناس المحتاجة وأخفف شوية عن الشخص اللي محتاج. والله أنا أشوف هواي ناس يعني تصور بدون ما أنا أشوف يعني بلهم رأي إنه يصور، أرجع للبيت أشوف إنه ناشرية يعني تشجيع إنه يشجعوني على هالمبادرة الحلوة. وهواي ناس مثلاً منقف تقاطعات أو شيء يتشكرون يقولون عافية عليك، هذا الشيء يعني ينطيني دافع لي حتى إنه أقدم أكثر شيء عندي.
3: اكتفى عبد الباري بتثبيت رقم هاتفه على أبواب سيارته ليكون إعلاناً للمبادرة، وبمجرد وصول الاتصال ينطلق نحو منزل المريض لينقله مجاناً إلى أحد مستشفيات المدينة في مبادرة يقول إنها جاءت استشعاراً بمعاناة كثير من العائلات التي أثقلتها تكاليف العلاج والنقل.

0: يتصلون بي يعني هواي ناس، يعني ما يتصل بي الواحد اللي ما محتاج، تتصل بي فقط الناس المحتاج. يعني انا من فلان مستشفى اروح على فلان مستشفى اقول له تمام، هسه مسافه الطريق بس اعتبر نعمه. يعني قبل 3 ايام شخص اتصل بي بالوحده بالليل قال انا مستشفى العسكري وما ظل يعني عندي، اريد اروح للبيت، قلت له جايك، ركبت السياره ورحت وصلته.
1: ورغم ارتفاع اسعار الوقود ومتطلبات الحياه اليوميه، يواصل عبد الباري مبادرته بجهده الشخصي، مؤمنا بأن العمل الإنساني لا يقاس بحجم المال بل بصدق النية.
0: أتمنى أنه كل شخص يبادر بمشروع، مو شرط تكون غني أو تكون عندك عمارات أو يكون عندك أملاك، بادر بمشروعك حسب اختصاصك أنت، بادر خصص لك يوم بالأسبوع، خصص لك يومين بالأسبوع، حسب أنت قدرتك، حسب أنت إمكانيتك. يعني اليوم تقدر، أي شخص يقدر، ما راح يصير شيء إذا مثلاً مو نهار، نص نهار خصص ويخدم العالم، يساعد الناس، يساعد الناس الفقراء من خلال مشروعه، مو ينطيهم منه فلوس او اذا ما يتمكن، لا، من خلال مشروعه، من خلال طبيعه عمل هو اللي يقدر يقدمها ويزرع الفرحه بقلوب الشخص اللي يساعده.
1: وفي مدينه يشتكي فيها كثيرون من قسوه الحياه، اختار عبد الباري ان يشتكي اقل ويساعد اكثر، فقد لا يستطيع ان يشفي مريضا، لكنه اثبت أن الوصول إلى المستشفى قد يبدأ بقلب رحيم. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: إلى أخبار الثقافة رضا،
4: وهي مع لينا محمود، حاورتها ليال بشارة. مستمعينا، إلى النشرة الثقافية، هي معك لينا محمود. لينا مرحبا.
5: مرحبا ليال، وأبدأ النشرة الثقافية بمعرض بغداد الدولي للكتاب بنسخته 27 هذا العام، والتي تتميز بسعيها لتوسيع رقعة ومكانة الكتاب في المشهد الثقافي العراقي، وذلك من خلال إتاحة فضاءات للقاء بين دور النشر والقراء والمهتمين بالأدب والفكر والترجمة، إذ هناك ما يقارب 28 دولة مشاركة في هذا المهرجان، وهي تعتبر أكبر مشاركة منذ سنوات، وتركز دور النشر في تغطيتها وإصداراتها على القصة والرواية والكتب السياسية والاجتماعية والفكرية، كما للترجمة وتراث وكتب الأطفال حضور قوي في المعرض الذي سيستمر حتى 12 من الشهر الحالي في قلب عاصمة المنصور المدورة بغداد.

0: من بغداد إلى القاهرة لينا الآن التي تنظم مهرجانها الدولي للمسرح.
1: بالفعل ليالي ينظم في قاهرة المعز فعاليات النسخة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والتي تتميز هذا العام ليس فقط بتقديم عروض مسرحية ضمن المنافسة الرسمية، بل بتنظيمها لندوات ومحاور فكرية تعنى بهموم الفن الرابع إن كان في مصر أو العالم العربي. محمد سمير الخطيب مسؤول المحور الفكري والندوات في المهرجان يدخلنا في تفاصيل المحاور الفكرية.
2: احنا عندنا بالسنة دي مجموعة من الفعاليات، حاولنا نشوف بعد رصدنا للوضع المسرحي في مصر وفي الوطن العربي، حاولنا نشوف مجموعة من الفعاليات انها تخدم وترفع صناعة المسرح في الوطن العربي. احنا اخترنا مجموعة من الورش حوالين الارتجال، حوالين فن التمثيل، حوالين النقد، حوالين الكتابة، بعض العناصر اللي بتنقص او بتطور من ادوات المبدع العربي، وخاصة وعايز اقول لحضرتك انها دايما بيكون معظمهم من محاضرين الورش او ده بيكون من الجانب.
1: الشكر للمسؤول عن المحور الفكري والندوات لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي السيد محمد سمير الخطيب.
0: وخبر حزين في نهاية النشرة لينا، خبر عن رحيل المعلم عزيز بكبو.
1: رحل بالفعل ليال المعلم الجناوي عزيز بكبو، أحد رموز وحراس التراث الجناوي وأعلام هذا الأسلوب الموسيقي في مغربه. قبل ساعات بكبو ترك بصمة في ذاكرة موسيقى الجناوة، وكيف لا، فهو حمل هذه الموسيقى بصوته إلى كل أنحاء العالم من خلال أسفاره وأيضا حفلاته ومهرجان جناوة موسيقى العالم. انتمى إلى عائلة موسيقية بامتياز، إلى سلالة جناوية بكل ما في الكلمة من معنى، فهو شقيق الراحل مصطفى بكبو أحد رواد فن الجناوة والحركة الغيوانية، كما أن عائلته ذو صيت جناوي مهيمن في الثقافة الموسيقية المراكشية. وتجدر الإشارة إلى أن المعلم الجناوي يطلق على قائد وفنان الرتبة الأولى في الموسيقى الروحية الجناوية، فهو يدير الطقوس الموسيقية والغنائية المعروفة بتجناويت، يعزف على آلة الجامبري، ويعلم الأجيال الجديدة أصول وتقاليد هذا الفن الذي يعود للقرن 16 ميلادي والآتي من صلب أفريقيا السوداء.

0: أنهي هذه النشرة الثقافية وعودة إليك ليال. باي باي،
1: إلى اللقاء لينا.
2: ومن أخبار الثقافة مستمعينا إلى أخبار البيئة. رضا، أكثر من 5000 وفاة بسبب الحر في إسبانيا خلال صيف 2026.
3: نعم محمد، سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر بين الأول من يونيو حزيران والواحد والثلاثين من أغسطس آب 2026، في أعلى حصيلة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي رصد هذه البيانات عام 2015. وأظهرت بيانات المعهد أن شهر أغسطس آب كان الأكثر فتكا بتسجيل 2149 وفاة، يليه شهر يوليو تموز ب 2025 وفاة، ثم يونيو حزيران ب 937 وفاة. وتجاوزت حصيلة هذا الصيف الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022 عندما بلغت الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في إسبانيا من موجة حر جديدة قد ترفع درجات الحرارة خلال هذا الشهر سبتمبر أيلول إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية بنحو 10 درجات مئوية. وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بتداعيات التغير المناخي مع تزايد موجات الحر وطول المدة والتكرار تكرار موجات الحرارة، إلى جانب تصاعد حرائق الغابات والجفاف.
2: ومن إسبانيا رضا إلى الجزائر، التي طورت نظام إنذار مبكر لمواجهة حرائق الغابات.
3: وهو كذلك محمد، تعمل الجزائر على إعداد منصة رقمية ذكية للإنذار المبكر بهدف رصد الأخطار المناخية والبيئية والتنبؤ بها، خصوصا حرائق الغابات والفيضانات وموجات الحر. وتعتمد المنصة على جمع وتحليل البيانات المناخية والميدانية وربطها بمختلف القطاعات لإصدار تنبيهات مبكرة مصنفة وفق درجات الخطر. وتستهدف المنظومة الانتقال من التعامل مع الكوارث بعد وقوعها إلى نهج يقوم على الاستباق والوقاية بما يتيح للجهات المعنية والسكان التحرك في الوقت المناسب. ويرى المختصون أن نجاح المشروع يتطلب بنية تحتية متطورة ومحطات رصد وأجهزة استشعار وتقنيات فضائية، إلى جانب تمويل مستدام وتكوين الكوادر المختصة. كما يشدد الخبراء على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم تبادل البيانات وتحديد المسؤوليات مع ضمان سرعة اتخاذ القرار. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، فيما تواصل السلطات مراقبة بؤر الحرائق التي أخمدت حسبا لأي تجدد محتمل للنيران.

0: الرابعة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيبة.
1: تصعيد متواصل بين إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مستعد لضرب إيران مجددا في أي وقت. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا وطفلا في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الصيني يدعو من مصر إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والملك البريطاني تشارلز الثالث يحتفيان بالعلاقات التاريخية بين بلديهما.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
0: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية هو من إعداد ليال بشارة، التي تساءلت هل ينجح الضغط الأمريكي على إيران في تأمين الممر العماني من مضيق هرمز؟
3: أهلا بكم. هل تصعيد العقوبات الاقتصادية يؤدي حكما إلى تصعيد عسكري؟ على الأقل هذا ما أظهرته التطورات الماضية بين الولايات المتحدة وإيران. فبعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية للحصول على تنازلات من إيران، ها هو يعود مرة جديدة للتصعيد العسكري. غارات كانت الأوسع على إيران ليلة الثلاثاء الأربعاء هي الثانية في غضون أسبوع أسفرت عن قتلى وجرحى. ردت طهران باستهداف في مواقع أمريكية في إربيل والبحرين والأردن والكويت. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات أشد وأقوى ردت طهران، وتساءل لاحقا متى سيخرج الإيرانيون وينتفضون، لأن العقوبات الاقتصادية أكثر ما يتأثر منها هو الشعب الإيراني، مع تضخم يزيد عن 70% بطالة في تصاعد والفقر الذي يغزو البلاد. هل هو فشل للعقوبات الاقتصادية؟ ولماذا لم ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع الصين الانضمام للعقوبات؟ وإلى متى ستصمد إيران؟ الحديث ينضم إلينا من القاهرة سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
4: أهلا بكم.
3: أستاذ سمير راغب، نبدأ من آخر التطورات الميدانية ليلة الثلاثاء الأربعاء. الضربات الأمريكية التي كانت الأوسع على إيران منذ شهر هي الثانية في غضون أيام قليلة على إيران. هل فعلا أطاحت اليوم بالجهود الدبلوماسية للعودة إلى مذكرة التفاهم بإعادة العمل بمضيق هرمز عبر هذا الممر المؤقت الذي عملت عليه سلطنة عمان مع إيران؟ وشد يوم الثلاثاء الرحالة سلطان عمان إلى جدة وأجرى محادثات مع ولي العهد السعودي يومها.
4: مذكرة التفاهم هي مجرد يعني شغل للفراغ لحين الجولة القادمة من الصراع ما بين أمريكا وإيران، لن تتم ولن تحدث. وترامب يعلم تماما أن الموضوع هو موضوع الفتح الجزئي للمضيق بالقوة. ده اللي بيعمل عليه ترامب بفكرة تهريب السفن، أو يعني عقاب إيران إذا استهدفت السفن، بحيث يعني وصل لمرحلة تلت معدل العبور. يعني كان بيعبر في اليوم 20 مليون برميل، بيعبر في حدود 6 مليون برميل، وده اللي بيعكس يعني سعر البرميل النفط يعني لم يتجاوز حدود اللي كانوا بيحكوا فيها اللي هو 100 دولار وأكثر من 100 دولار، يعني حوالين 80 دولار. فبالتالي هو أدرك إن زي ما ستك قلت في المقدمة إن العقوبات الاقتصادية فقط لن تردع إيران فيما يتعلق بالمضيق. وفكرة من يتخيل إن ممكن عقوبات اقتصادية تأتي بثمارها، ده محتاجة يعني عقود، ودليل موجود إن ما بين عقوبات على صدام حسين وسقوطه كان 13 سنة. النظام في إيران عنده موارد وعنده حدود وعنده دول تقدر يعني تهرب له متطلباته، أكيد بتكلفة عالية، أكيد لا تعد تساوي سعر النقل بالبحر، أكيد بيهرب نفط، لكن إزاي لما يعني ما عليهوش عقوبات؟ فالضربة تم تصميمها مخصوص ما له علاقة بمضيق هرمز، سواء الأهداف اللي تم اللي هي اللي علاقة بالألغام واللي علاقة بالرادارات البحرية وبالدفاع الجوي. فده بيعكس إن فكرة إن الآن وحتى لحين انتهاء الانتخابات هو ترامب كل ما يعنيه هو الضغط سواء كان عسكريا أو يعني الاستراتيجية الجديدة باستهداف ناقلة مدنية في حال إيرانية في حال استهداف بحيث يجبر إيران بنوعين من الردع سواء يعني الردع المادي أو الردع المعنوي بفكرة أن تغض الطرف على السفن التي تمر من ناحية الجانب العماني من المشرق.
3: نعم دكتور خطار أبو دياب، أين هي النقاط الحمراء لكل من الجانبين؟ بالنسبة لإيران واشنطن تتهمها بإعاقة مرور السفن عبر مضيق هرمز، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متى سيخرج الإيرانيون وينتفضون؟
5: بالفعل الموقف حرج بالنسبة للطرفين، هناك مأزق ونحن في مرحلة رمادية مرحلة وقت ضائع. تعلم إيران أنه بإمكانها أن تتلاعب أن تماطل من الآن إلى الانتخابات الأمريكية وتعتبر أنها يمكن أن تضغط لكي يفشل ترامب في الانتخابات، تراهن على ذلك، تراهن على فشل ترامب في الانتخابات، وهذا يفسح لها المجال للقيام بعمل أكثر. الذي يقوم به ترامب كما قال سعادة الدكتور سمير أنه في موازاة العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تهز إيران وتهزها أكثر فأكثر، لكن مفعولها ليس مباشر. يقوم ترامب وفريقه بما يسمى بضربات التذكير تحت عنوان وجود صواريخ لزرع ألغام. قالوا أن هناك رادارات جديدة تم تركيبها، حصلت ضربة واسعة لإيران، وبعد ذلك جرى الإعلان أنه مقابل كل ضربة ضد قطعة في مضيق هرمز سيوزيها ضربة أمريكية. من هنا في هذا الميزان من الردع الخطوط الحمراء بالنسبة لواشنطن هي عدم الإغلاق الكامل للمضيق، بل على العكس من تمرير 6 ملايين برميل نفط، الصراع هو على سعر برميل النفط. واشنطن تسعى لجعله تحت $90 بشكل عام كي لا يئن كثيرا الناخب والمواطن الأمريكي. بالنسبة لإيران ما يهمها هو عدم توجيه ضربات قاسية للنظام، لأن الحرس الثوري المسيطر على البلاد يعتبر أن تكلفة الحرب هي أقل من تكلفة السلام. يناور يقول للباكستاني للقطري للعماني للجميع أنه سيفتح مضيق هرمز، يطرح أفكارا من هنا وهناك. إذن هناك نوع من تلاعب مشترك بمصير المنطقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
3: أستاذ سمير راغب، تحدث دكتور خطار أبو دياب عن موعدين انتخابيين هامين بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، الانتخابات لكنيسة في إسرائيل والانتخابات النصفية للكونغرس في 22 نوفمبر القادم. قبل هذا وذاك هناك زيارة للرئيس الصيني سي جين بينغ إلى واشنطن، هو قام بزيارات عدة في منطقة الشرق الأوسط من كيرغيزستان إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. العين على الصين باعتبارها هي المتنفس الاقتصادي لإيران منذ الثورة الإسلامية منذ عام 79، وشركاتها الخاصة ومصافيها أيضا الخاصة تؤمن هذه التجارة السوداء التي احتاجت لها إيران طوال عقود للنهوض باقتصادها ولدرء خطر العقوبات الاقتصادية الجمة عن الداخل الإيراني تحديدا. ماذا يمكن أن يكون عليه الدور الصيني في إنجاح العقوبات وإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات مجددا؟
4: أعتقد أن زيارة ترامب إلى الصين تم التفاهم فيها مع شي جين بينغ فيما يتعلق بالصراع في إيران، بحيث أن لا تقدم الصين سلاح نوعي لإيران في مقابل غض الطرف على خروج البترول الإيراني إلى الصين. وكان في وقت وجود ترامب في بيجين خرج 20 ناقلة تقريبا في اتجاه الصين وأشار لدى ترامب، فأعتقد أن حدث بناء ثقة فيما يتعلق بهذا الملف. وفي زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن حيتم تأكيد ذلك بدليل أن تم استثناء البنوك الصينية من العقوبات، يعني بينما يعني في يعني فروع صغيره يعني لبنوك تم توقيع عقوبات عليها. ليه؟ لان فكره العقوبات على بنوك صينية هتخنق موضوع البترول الصيني. هو ترامب في رغم يعني ان هو يعني يبدو للناس ان هو مندفع، لكن هو يعلم الخطوط. هو عقد صفقة مع روسيا وعقد صفقة مع الصين، في كلا الصفقتين يعني انسحب بشكل كبير من امداد اوكرانيا والتصعيد ضد روسيا، وبالناحية اخرى يعني اعطى الجزرة الى الصين بحيث لا تعطي سلاح نوعي، وكرر النوعي، لكن في اسلحة عادية لا تمثل فرق، ولكن واللي بيحكي يقول لك الصين بتدي

0: غزة. ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول إن لدى بلاده خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع. الكريملين يقول إن ألمانيا تتبنى موقفاً غير متسق وعبثي باختيارها إغلاق القنصلية الروسية في بون، والرئيس الروسي يتهم برلين بتلفيق أدلة لتحميل موسكو المسؤولية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بتطورات منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم أنه يتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه إيران، فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تستهدف قواعد أمريكية في الكويت ردا على جرائم أمريكا بحق الشعب الإيراني. يأتي ذلك في تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة، وسع نطاق المواجهة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وفي بغداد تسود مخاوف كبيرة رسمية وغير رسمية بسبب تزامن التصعيد واحتمالات الحرب الشاملة مع اقتراب موعد تسليم الفصائل سلاحها إلى الدولة العراقية، كما ينقل لنا مراسلنا باسل محمد.
2: بحلول 30 من أيلول سبتمبر الجاري هناك تخوف أن يقرر الأمريكيون تأخير أو تأجيل الانسحاب بسبب التصعيد العسكري الحالي. أيضا هناك تخوف من أن يحصل نفس الشيء فيما يتعلق بالفصائل العراقية، بمعنى تقرر هذه الفصائل عدم تسليم سلاحها وتقرر إعادة تسليح. تخوف عراقي جدي من قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق إذا لم يلتزم بحملة العقوبات الاقتصادية ضد إيران. تخوف القوى العراقية الشيعية الكبيرة من سيناريو سقوط النظام الإيراني. هناك اعتقاد قوي الآن بأن الأمريكيين يستخدمون استراتيجية إسقاط النظام في إيران على مرحلتين: انهيار كامل للاقتصاد الإيراني، ثم حرب أمريكية شاملة مفاجئة. طبعا إسقاط النظام الإيراني مشكلة كبيرة للعملية السياسية في العراق. هناك رأيا سياسيا قويا في واشنطن في الوقت الراهن بأن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق سيؤدي إلى تعاظم النفوذ الإيراني. القنوات الرسمية العراقية تعتقد بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ربما يواجه ضغوطا إيرانية وأمريكية متزايدة. ربما يتجه الإيرانيون لتشكيل مجموعات مقاومة عراقية سرية، أما الأمريكيون فيتحركون ربما لنشر قوات كبيرة على الحدود العراقية الإيرانية شمال البلاد إذا تفاقمت وتعقدت المواجهة مع إيران.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في غزة، قال إن الدولة العبرية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقله إليه. التفاصيل مع ياسين سليماني.
3: إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، هذا ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تفقد قوات بلاده في القطاع. وفي تصريحه أكد نتنياهو أن قوات بلاده تسيطر على نحو 60% من القطاع، وأنها ستواصل عملياتها العسكرية بهدف القضاء على حماس. إلى ذلك، وفي تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى بلاده خطط لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطط مرتبط بتحديد الولايات المتحدة الأماكن التي يمكن نقلهم إليها. وتتعارض هذه التصريحات مع ما ورد في خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي طرحت عقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر، ونصت على عدم التهجير القسري للفلسطينيين. دعوات نقل سكان القطاع تثير مخاوف دولية وقانونية، إذ يعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
0: كان هذا تقرير لزميلنا سليمان ياسيني. قال الكريملين اليوم إن ألمانيا تتبنى موقفا غير متسق وعبثي باختيارها إغلاق القنصلية الروسية في بون، وهو قرار اتخذته برلين عقب واقعة تتعلق بطائرة مسيرة في مطار لايبزيغ هلا. وشملت الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا إغلاق مركز ثقافي روسي في برلين والقنصلية الروسية في بون، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا بتلفيق أدلة لتحميل موسكو المسؤولية عن الواقعة. أفادت شرطة

0: إعلام أو وسائل إعلام ألمانية أنها حددت هوية المشتبه بهما الروسيين في هذه القضية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: شكرا هدى.
2: كافي شو حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ولمن ينضم لنا الآن. لك يا حنان شهناز باعتقادي ولا مايا؟
1: مايا
0: مايا يعني ضوك لهون واصل مايا. مايا طبعا في التنسيق من
1: مين الهندسة مين افتح الضوء ضو
0: عبد المنعم فابيان أحدهما
1: فابيان أديل
0: عبد المنعم
1: يلا
0: أهلا وسهلا
1: يا لهوي احنا فضحنا نفسي لعلوي يعني.
0: تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا ويستمر كافي شو بعد قليل
1: ويستمر
0: رح تكون معنا بجمانة حداد جلد القديم.
1: والله أحيانا نحتاج إنه إحنا
0: نغير الجلد.
1: في جلد قديم أكيد في جلد قديم يتغير ومستحيل إنه الشخص اليوم يقول بأنه لابس نفس الجلد الذي ولد به. مستحيل.
0: لا ممكن
1: الجلد الحالي ليس الجلد القديم. خلينا نشوفه.
0: ممكن خلينا نشوف بس مع جمانة حداد
1: نشوف
0: مش كذلك. وبعد ذلك نكمل لماذا يبتعد الأبناء عاطفيا عن أهلهم في سن المراهقة مع مدربة الحياة للمراهقين كريستينا المعري. واليوم رح نعمل لكم فطور مصري تقليدي. كيف رح نحضره مع الشيف غادة مصطفى؟ أكيد رح يكون في فول وطعمية. رح نشوف ما بعرفه رح نتعرف عليه. أما المساحة الحرة يا حنان مهمة جدا لهذا اليوم. رح تكون مع المفكر والكاتب والحقوق صلاح الوديع. سري العائلة عرفت بالنضال والثقافة. طبعا رح نتحدث عن كتابه ميموزة سيرة ناجن من القرن العشرين. هذا الكتاب هو كتبه لمقاومة النسيان يتحدث فيه عن سنوات الرصاص, هذه السنوات الصعبة التي كانت في المغرب وحصل بعد ذلك طبعا مصالحة وتصالح ما بين طبعا الناس.
1: حكايات سجن تزمن مارتس.
0: نعم يعني ناس سجنت وانتهكت ناس حتى يعني الكثير رح تتعرفوا على كل ذلك مع ضيفنا لهذا اليوم.
1: جميل ندعوكم إلى متابعة هذا اللقاء الذي أنا متأكدة سيكون أكثر من شيق يا نعمات. لا تنسوا أيضا ابتعاد الأبناء عاطفيا عن أهلهم في سن المراهقة. ونعمات تنتظر الجواب من طرف مدربة مهارات الحياة للمراهقين والاستشارية الأسرية والتربوية كريستينا المعري.
0: نعم وبنتظر الفطور كمان كله ننتظره وانتظر معنا.

0: يلا مباشرة إلى جلد القديم.
1: نعم مع جمانة حداد.
2: ثمة تهمة غريبة نوجهها أحيانا إلى البشر، لقد تغيرت، لقد تغيرت. سمعتها في حياتي أكثر من مرة، وأعترف أنني لم أفهم يوما لماذا يفترض بي أن أشعر بالإهانة منها. بالعكس، أكثر ما كان سيخيفني أن يقول لي أحدهم بعد 20 عاما: لم تتغير أبدا. نقولها غالبا كما لو أننا نقول لقد خنت نفسك، كأن الإنسان يولد بنسخته النهائية وعليه أن يحملها حتى الموت من دون تعديل، وإلا اتهم بالتناقض. لكن لماذا يفترض أن أبقى وفية لامرأة كنتها قبل 20 عاما؟ تلك المرأة كانت تعرف أقل، عاشت أقل، خسرت أقل، أحبت أشخاصا لم أعد أحبهم، وخافت أشياء لم تعد تخيفني، وربما دافعت عن أفكار أختلف معها اليوم. لماذا يجب أن أكون سجينة قناعاتها لمجرد أنها كانت ذات يوم قناعاتي؟ نحن نحب الثبات لأنه يطمئننا، نريد الآخرين قابلين للتوقع، واضحين، موضوعين في خاناتهم. هذا يساري، ذاك محافظ، هذه قوية، تلك ضعيفة، هذا لا يتزوج، تلك لا تريد أطفالا. ثم يأتي الإنسان ويرتكب جريمته الكبرى، يتغير، فنصرخ: ولكنك قلت العكس قبل 10 سنوات. طبعا قلت العكس، كنت شخصا آخر قبل 10 سنوات. المشكلة ليست في أن نغير رأينا، المشكلة في أن نفعل ذلك بلا تفكير أو لمصلحة أو خوفا أو سعيا وراء التصفيق. هناك فرق شاسع بين الانتهازية والتطور: الأولى أن تغير جلدك كي يناسب الطقس، والثاني أن تكتشف أن جلدك القديم لم يعد يتسع لك. حتى الوفاء لأنفسنا أسيء فهمه. الوفاء الحقيقي ليس أن أبقى كما كنت، بل أن أملك شجاعة الاعتراف بأنني لم أعد كما كنت. ربما لهذا يخاف البعض من تغيير آرائهم، ليس لأنهم مقتنعون بها إلى هذا الحد، بل لأنهم يخشون الجملة الشهيرة: ألم تقولي سابقا؟ بلى قلت، ثم عشت. وهذه الثم هي كل الحكاية: عشت ورأيت وأخطأت وقرأت وخسرت وأحببت وخاب ظني وفهمت أشياء لم أكن أفهمها. ما قيمة كل ذلك إذا كان المطلوب مني أن أخرج منه بالشخص نفسه الذي دخل؟ لا أريد أن أكون متسقة مع ماضية إلى درجة خيانة حاضري، وأرجو بعد 10 سنوات أن أختلف أيضا مع بعض ما أقوله اليوم، لأن البديل الوحيد عن التناقض أحيانا ليس الثبات، إنه الجمود. جمانة حداد.

0: حنان، نستمر بكافي شو وخارج الهواء كنا نتحدث عن مرحلة الطفولة ومرحلة الجنون الهبل، ممكن نقول إنه كل واحد
1: شوية جنون.
0: شوية جنون.
1: إحنا كان عندنا شوية جنون، هلا صار في جنون حقيقي.
0: حقيقي كان شوية جنون، يعني كيف الوحدة كانت وابن الجيران والأشخاص اللي كانوا برا والنظرات والعبرات وكل هالقصص أنت بتعرفيش اسمه ولا بتعرفي.
1: وحبينا ولا حد دربينا وحبينا بش أنا عن بعد. أعمل لكم كرسي اطرحي علي، اعمل لك كرسي اعتراف يا نعمان.
0: يلا احملي لي، يلا
1: اقول لك
0: قولي.
1: والله انا حبيت،
0: ما حدا سمعنا فيش، انا وانت
1: انا وياك، ولا حد سمعنا
0: ولا حد بينا.
1: فهناك اشياء تحدث لا يعرفها الاب والام، ولكن احيانا تحدث بشكل طبيعي عادي، لانه الانسان هكذا، والله خلق الانسان بمشاعر وتحولات ايضا جسديه وما الى ذلك. وبالتالي انا لما كبرت بعدين، انا بصراحه يعني فتره المراهقه دائما اقول بانه هذه الفتره عشتها بشكل طبيعي، يعني ما كانش فيها اشياء غريبه وعجيبه وما الى ذلك، وربما هذا حظ عند البعض انه يكون عاش حياه مراهقه مستقره. ولكن كان في شيء كنت بحكي لك تحت الهواء عن الشاب اللي كان بيصلح شو بتسموهم، الغسالات
0: والثلاجات،
1: وكان كذا يعني
0: عريض المنكبين،
1: كان ما شاء الله حلو مفتول العضلات وكذا. وكان كنت انا بحب اخرج اكنس برا واغسل برا الباب بس علشان اشوفه هو، تخيلي. كنت مغرومة فيها غرام يا نعمة،
0: عشان هيك كنت تشتغلي في البيت على كذا.
1: كانوا أخواتي، شوفي الوالدة كانت تعمل لنا كل يوم واحدة بتعمل بتنظف البيت، فكانوا البنات بيجوا عندي حنان بليز حنان
0: حبينا. طبعا
1: خلاص انا بنظف مدام ما كان كل يوم كنت انا بنظف.
0: بس والدتك ما لقتش هذا شيء غريب حنان؟ شو هذا
1: المية مسكتني من شعري مره، قالت لي انت بتدفع فاتوره الميه يعني كل يوم بتسقوا بيني مره
0: بتضلك تديري مي مشان ضلي برا.
1: انا شباب برا ما شاء الله كان باب البيت كذا يعني
0: نظيف بالمعنى.
1: وهذا بفضل الشاب مفتول العضلات، يعني
0: ما بتعرفيش حتى اسمه، يعني
1: والله مش عارفه اسمه والله العظيم. ضل سنة سنتين جنب البيت والله. بعدين
0: انت بتنطفي
1: ولما راح عمل ديبريسيون يا نعمات، يا اكتئاب لما راح. فقت يوم ما لقيته قلت له وين الشاب اللي بيصلح الماكينات، وقالوا لي خلاص غير المكانيه حنان. شقغان دموغ يا نعمات.
0: يا الله شفتي هاي الفترة. وهذا ما سنتحدث فيه، نتحدث عن الحب ولكن سنتحدث عن هذه المرحلة الصعبة هي سن المراهقة.
1: هل حبيته في صمت؟ هل حبيته بدون ما حدا دربيكم؟ شو اللي كان بيصير يعني؟
0: أكيد يعني كنا نفتح الشباك. عرفني يعني شغلات غريبة عجيبة بتحدث في هذه المرحلة.
1: صح.
0: والمشاعر، وكل واحد فينا بده يكتشف هاي المشاعر إذا موجودة عنده ولا مش موجودة. مش
1: شيء فطري إنساني يعني، بس والله ذكريات حلوة بصراحة،
0: جدا حلوة
1: والله العظيم.
0: ما بعرف يعني أبنائنا اليوم، الجيل اليوم، هل يحب بهذه الطريقة ولا هو ما بعرف.
1: حبيبتي اليوم في انستغرام، في تيك توك، في فعلا. فيسبوك،
0: طول يعني نهارهم على الهواتف النقالي.
1: شوفي
0: زينا.
1: الجميل في هذه القصص انه كان في حب مثلا من طرف واحد، او كان في اعجاب من طرف واحد، ولم يكن هناك احيانا اي صله بين الطرفين، وبقيت لليوم هذه الذكريات. اليوم في امكانيه انه البنت والشاب يتعارفوا ويتكلموا وبعدين بيبوظ الموضوع.
0: انت ما
1: يعني
0: كنت تشوفيه
1: بهديك اغنيه ساكن قصادي وبحب
0: من عبد القادر.
1: عبد القادر
0: شكرا
1: والله ساك. انا لو بس شوف والله العظيم لو بس عرفت اسمه، مشكله ما عرفت لا اسمه ولا من
0: هو
1: وين.
0: مزبوط يعني احنا اذا بنتفرج على كل المسلسل الافلام المصريه القديمه اتصور كلياتها كيف ابن الجيران وبنت الجيران فعلا ساكن قصادي وبحبه، يعني
1: والله ساكن قصادي وبحبه.
0: بتعبر عن هذه المرحله.
1: وكنت بتحب حب يا نعمات، يا لاوي هو ولا داري بيكي اصلا،
0: ولا مع خبر،
1: هو مع الثلاجات والغسالات
0: ونازل وانت
1: الصبح نازله تشوفيه القلب كذا، بترجع من المدرسه تشوفيه القلب كذا انت طالعه نازله وبحبه مش عارفه بسمع كذا.
0: هو ولا هو
1: انا اشتريت، قلت لك اول مره اشتريت كاسيت كاظم الساهر زيدينا عشقا بسببه. والله العظيم
0: والله يا كاظم والله شفتي
1: يا كاظم
0: هاي اعترافات اذا حنان
1: شفتوا. بس لاقولي اسم الشاب هلا بيكون عجز خلاص، بيكون عمره 50 ولا 60.
0: طب 50 60 لساته في عز الشباب. لا لا لا يلا نسمع اغنيه ونعود.

0: إذن الآن وصلنا إلى كوتشينج مع حنان عبد الله. كوتشينج أصدقاء، يا أصدقاء، هذا الصباح سنعود بكم أو سنذهب بكم إلى فترة المراهقة. لماذا يبتعد الأبناء عاطفيا عن أهاليهم خلال هذه الفترة من العمر؟ ومدربة المهارات مهارات الحياة للمراهقين والاستشارية الأسرية والتربوية كريستينا المعري معنا لتجيب على أسئلتنا هذا الصباح في هذا الإطار، وبالأحرى لترشدنا وترشد كل من لديه مراهق اليوم في بيته كيف يتعامل معه. كريستينا صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يا صباح الفل والياسمين والأجواء الحلوة.
1: والله.
0: طيب كوتش كريستينا، يعني عندما تحدثنا هذا الصباح رفقة زميلتي نعمات عن الموضوع، فعلا نعمات عندها ولدين، وقالت لي فعلا يا حنان لماذا ابتعد الأبناء خلال هذه الفترة عن الأهل؟ فهذا هو السؤال، في نظرك هل جميعنا بدون استثناء نبتعد عن أهالينا في هذه الفترة أم لا؟
1: هلا شوفي، ما في شيء، انا دائما بقول ما في قاعده او ما في قانون بينطبق على الكل. يعني اذا بتلاحظي حتى اللي عنده ولدين، اذا هن توأم والاثنين بمرحله المراهقه، كل واحد فيهم بتكون طبيعته شيء وعلاقته مع اهله شيء، عرفتي كيف؟ ولكن بشكل عام، يعني خلينا هيك نريح المستمعين ونريح كل ام عندها مراهق او مراهقه بالبيت، انه المراهق ما بيبعد عن اهله انه لانه هو بطل انه يحبهم. هو ببعد أحيانا لأنه بيكون عم بيحاول يكتشف أنه أنا يا ترى بعيد عن أمي وأبي أنا مين، بيكون هو عم يكتشف بهي المرحلة هويته وشخصيته. يعني عم ينتقل من أنه هو عم يعتمد على أهله، مرحلة الطفولة كان اعتماد كامل على الأهل، لحتى يبلش شوي شوي بمرحلة الاستقلال. يعني مو معناته هو عم ينتقل من أنه كان يحبنا صار لا مبالي بمشاعره، لا أكيد معنا هيك، ولكن هاي المرحلة هي بالنسبة له مرحلة اكتشاف هوية، يتعرف على حاله، يبلش يحس انه لا، انه انا شلون يعني بعدني محكوم تحت امي وابي، تحت مظله امي وابي، لا انا لازم بلش استقل. بصير يحس حاله انه هو كبر، انه هو شخص بالغ وبده يكتشف حاله مثل ما حكينا. فهذا هو يعني احد اهم الاسباب لنشعر بهذا الشيء، انه نقول انه ليه المراهق فعلا بيبعد بعواطفه بهالفترة. طيب. فإنما أكيد هو الحب يبقى موجود، يعني
0: أكيد أكيد الحب يبقى دايما موجود. على فكرة يعني هناك من يحس بهذه الأمور، حتى تماما شوفي تماما. إحنا بنحكي عن الأبناء عن المراهقين، بس صدقيني أحيانا الأباء ولا بيحسوا إنه في ابتعاد من طرف الأبناء من الأباء. يعني أحيانا بتمر مرور الكرام، يعني حسيناها أكثر من مرة.
1: صحيح، هذا اللي قلنا انه كل شخص بيكون تأثره شيء بهي المرحله، حسب كمان العلاقه اللي مبنيه مع هذا المراهق من الصغر. هل يا ترى هي العلاقه مبنيه على الحوار، على التفاهم، على الاحترام، له مساحته، له حدوده، عنده هيك نحن محتويينه صح؟ يعني هو بهي المرحله بالذات هو ما بيكون عم يرفض اهله مرحله المراهقه، بيكون عم يرفض شعور انه انا طفل، عرفتي كيف؟ فهو ببلش عنده هذا الاحتياج القوي للاستقلال، ولا انه يعني ياخذ قرار، يقدر يصير هو قادر ياخذ قراراته لحاله. فهون مثلا ممكن الاهل يصيروا يقولوا له انه انا بعرف مثلا مصلحتك اكثر منك، انا بعرف شو اللي لازم تعمله اكثر منك. انا فهون شو بيوصلوا للمراهق؟ انه انا اهلي ما عندهم ثقه فيني، وهذا بيزيد الفجوه بيناتهم، عرفتي كيف؟ فهون يعني الدراسات كثير بتوضح انه زياده الاستقلاليه هي جزء طبيعي من اعاده تنظيم العلاقه بين الاهل والمراهق. فهون نحن شو اللي بدنا نعمله؟ نحن بدنا نحاول انه نعمل نعطي استقلاليته، زائد يضل هذا الارتباط العاطفي، يضل مشعرينه بالحب. زائد في بعض الأهل حنان أنه مثلا بمرحلة المراهقة ممكن المراهق يصير يعمل بحال ستايل معين، ستايل شعر معين، يغير لون شعر إلى آخره. فهون في أهل ممكن يرفضوا هذا الشيء، فشو بيصلوا للمراهق؟ انه اهلي رافضيني انا كانسان، رافضين انه انا هلا عم اتغير، عم كذا، فانه هن رافضين هذا الشيء، فبالتالي هذا كتير بياثر عليه يعني بالسلب. وايضا كمان يعني فينا نحكي كثير نقطه مهمه تفيد المستمعين، انه الصداقة بمرحلة المراهقة بتصير قيمة عالية جدا عند المراهق.
0: صح.
1: فهون صح مو معناتها أنا رفقاته أخذوا مكاني كأهله كيف لا، بس هنن أخذوا مساحة أكبر بالعالم تبعه. فلأنه ليه؟ لأنه الدماغ عند المراهق بيصير أكثر حساسية وتأثرا للقبول الاجتماعي، للانتماء، لرأي الآخرين، للمكافأة إذا بدك الاجتماعية، للثني يعني والمدح فيه. فهون شو بيصير؟ بيصير رأي الأصدقاء عنده كتير كتير مهم. لهيك يعني هذا مو معناته أنه أنا خسرت مكانتي كأم أو كمربي، ولكن أنه أنا بحاجة أني استوعبه بهي المرحلة عالمه الاجتماعي عم يكبر. وكمان في شغلة يعني كتير كتير مهمة، أنه العلاقة المنيحة مع الأهل والعلاقة الجيدة بالمراحل اللي بتكون بكير بحياة الولد يعني بيصير أصلا هو عارف يعمل أصدقاء بشكل طبيعي وصحي أكثر من مرحلة المراهقة.
0: أوكي، إذا النصيحة الأهم في هذه الفترة يعني حتى ندرك أن الابتعاد قد يكون خطير أحيانا، وحتى نفهم أيضا بأن الابتعاد شيء طبيعي، النصيحة الأهم للأباء والأمهات.
1: هلا أكيد نحن في هيك إذا بدك يعني ثلاث قواعد ذهبية إذا الأهل يعني بيتبعوها هي بتكون كتير مهمة بمرحلة المراهقة معه بالنسبة لهذا الموضوع. أول شغلة إنه إذا ابني أنا جاي عم يحكي لي أي موقف، أي شيء صار معه، أي مشكلة، أي كذا، أولا ما سخف المشكلة لو كانت بالنسبة لي أنا بشوفها سخيفة. اسمعه قبل ما أعطيه حلول، وعلمه انه انت شو رأيك، انت دايما ارمي له الطابل عنده، طب انت هذا الموقف لو تكرر مرة تانية شو كنت رح تتصرف، برأيك وين الغلط بالموضوع.
0: حلو.
1: استعمل هذا اسلوب الكوتشينج الحقيقة، ولكن جدا مهم نستعمله مع المراهق. لهيك يعني جلسات الكوتشينج للمراهق من انفع الجلسات تكون، لأنه جدا بنلاقي فائدة. فالأهل فيهم يتبعوا هذا الشيء وهذا الأسلوب معهم بالبيت.
0: أكيد أكيد كوتش كريس،
1: ودائما يحافظوا على على على علاقة طيبة معهم، حتى لو أنا مثل ما قلت اللي عم يقوله مو عاجبني، أو حتى لو أنا مختلف أنا وياه يعني.
0: فعلا يعطيك الصحة كوتش كريستينا المعري. أذكر بأن استشارة أخصائي في هذا الإطار خصوصا بالنسبة للمراهقين وفترة المراهقة من الضروري بمكان. شكرا. أذكر بأنك مدربة مهارات الحياة للمراهقين واستشارية أسرية وتربوية. شكرا كوتش كريستينا معري.
1: شكرا لكم على الاستضافة، نهاركم سعيد.
0: العفو.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقات لهذا اليوم من مصر ومع الشيف غادة مصطفى. صباح الخير شيف غادة.
2: صباح الخير، صباح النور،
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله، انت أخبارك إيه؟ وكيف المستمعين؟ يا رب يكونوا بخير.
1: أكيد أكيد كنا بانتظارك، بس شكلك أنت صاحية متأخري صح؟
2: من صوتك. لا أنا عندي برد شوية، أنت عارفة الجو حر، المكيفات
1: صحيح صحيح،
2: تخرجي في الحر تطلعي كده يعني.
1: يا سلامتك، ألف سلامة يا شيف غادة.
2: الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك.
1: شيف غادة، خلينا اليوم نتحدث عن فطور المصر التقليدي. شو الفطور بيعني لمواطن مصر؟ هل تقدر تطلعي من دون ما تفطري؟ في مصر الفطور شو أهميته؟ هل له أهمية مثلا جمع عيلة، خاصة يوم الجمعة، في أيام طبعا بيكونوا موجودين مع بعضهم البعض، أو في الأيام العادية؟ هل هناك اختلاف بين التنين؟
2: احنا عندنا هنا في مصر بيمتاز المصريين بيمتازوا بالفطور المصري التراثي القديم. ما فيش حد بيخرج من بيته غير ما بيفطر، أو لو خرج بدون فطار عندنا في كل الشوارع في مصر، حتى في الأحياء الراقية بتلاقي عربيات صغيرة بتعمل فطور مصري بسيط.
1: يعني
2: ليه؟ الشعب المصري متعود الصبح أول لما يفطر أو قبل ما يروح الشغل بتاعه لازم يأكل حاجة. طيب الأكل ده إيه؟ بيقول الوجبة الفطار عندنا وجبة أساسية. لأنه ممكن يفطر والمعاد الغدا يتأخر لوقت بعيد، فلازم يشغل نفسه طول النهار بوجبة الفطار دي. طب وجبة الفطار دي بتحتوي على إيه؟ عندنا فيها تنوع بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. بتلاقي عندنا
1: مثل ماذا؟ أعطينا
2: الطبق الأساسي.
1: الطبق
2: الأساسي على المائدة المصرية في الفطور طبق الفول. طبق الفول، الفول بقى بيعملوه بأشكال مختلفة. فول بالزيت، فول بالسمنة، فول بالزبدة، فول بالبيض، فول بالسجق. بننوع في طبق الفول طبعا عشان ما نزهقش، لأن احنا يوميا بنفطر نفس الصنف.
1: حتى ما يزهق الواحد.
2: نوع أيوة.
1: يعني لازم يكون موجود الفول. شيف غادة، لازم يكون موجود أساسي. لازم يكون يعني أساسي، لازم يكون موجود على الفطور.
2: ده طبق أساسي. من الفول برضو بنصنع الفلافل أو الطعمية. من نفس الفول، بس الفول المقشور. يعني الفول الصحيح بيتدمش، ده طبق الفول اللي احنا بنعمله. طيب الفول المتقشر بنعمل منه الطعمية او الفلافل المقلية. اصبح الفول تنوع لطبق تاني او صنف تاني. طيب ايه كمان؟ بيخش في مائدتنا الاساسية البيض. طبق البيض ده برضو من الاساسيات في الفطور. سواء كان بيض مسلوق بالطريقة التقليدية أو بيض مقلي. البيض المقلي برضو بنعمله متنوع. بيض مقلي بالبسطرمة، بيض مقلي بالشكشوكة، يعني برضو بنخلي الأطباق متنوعة عشان ما نزهقش، وبالذات لو عندنا أطفال. تعرف حبيبك الطفل بيزهق، فإحنا لازم نعمل له حاجات جديدة دايما.
1: صحيح. إذن هذا لازم يكون موجود عندنا. حكينا الفول والبيض، ماذا والبيض. أيضا
2: والجبن، الأجبان بقى. طبعا الأجبان مصدر من مصادر البروتين الحيواني، لأنها جاية من الحليب، سواء بقى كانت جبنة قريش، سواء كانت الجبن اللي هي البيضة، سواء جبن كانت الجبن المطبوخة، الجبن بأشكالها.
1: لازم تكون موجودة كمان على المائدة.
2: جبن. أيوة جبن. كمان عندنا حاجة مهمة جدا، حاجة نباتية بس طعمها بيبقى لذيذ جدا وفايدتها عالية.
1: ما هي؟
2: البتنجان أو الباذنجان.
1: آه بلط فطور بتعملوا بتنجان مقلي؟
2: آه في الفطور. أيوة البتنجان المقلي أو المشوي. سواء المقلي محطوط عليه خلطة كده اسمها مسقعة، خلطة كده طماطم مع ثوم مع دقة كده بتبقى اسمها مسقعة، تبقى طعمها لذيذ جدا.
1: هذا الفطور يعني بتحكيش على غدا، فطور
2: في الفطور. لا في الفطور. أيوة أو البذنجان المقلي ده بنحط عليه طحينة، بنحط عليه طحينة وفص ثوم، ويبقى بتنجان إيه، بتنجان مقلي بالطحينة أو مشوي أو نفس البتنجان مشوي ما يطلق عليه بابا غنوج، طحينة ودقة مع بتنجان مشوي. إذا برضو طبق البتنجان لازم يتنوع عندنا في المائدة المصرية على الفطور.
1: تمام.
2: بين البتنجان المقلي المشوي أو البتنجان اللي بالطحينة. يعني أي صنف عندنا ما بيبقى في صنف واحد بس، إحنا بنحاول
1: فيه.
2: نطلع منه أفكار من أيوة أفكار تانية.
1: طيب إيش كمان؟
2: طبق أساسي بقى، أساسي في أي وجبة عندنا البطاطس المحمرة. سواء الفطور سواء الغداء سواء العشاء. البطاطس المحمرة عندنا شيء أساسي.
1: لازم تكون موجودة يعني البطاطا سواء في الفطور في الغداء أو في العشاء.
2: سواء بطاطس محمرة أو بطاطس مسلوقة أو مهروسة أو بطاطس متحمرة بقى بأشكال كتير. بين البطاطس المتحمرة العادية وعندنا طبق اسمه بطاطس جمبري.
1: إيش هذا؟ ماذا؟ بيكون محطوط فيه جمبري يعني؟
2: البطاطس لا، البطاطس الجمبري دي تبقى بطاطس متقطعة أصابع كده زي المحمرة، ولكن بنديها نص تسوية 50% في السلق، بنسلقها 50% ونطلعها من السلق، نعمل لها خلطة بالدقيق، نعمل خلطة بالدقيق والمية زي عجينة خفيفة كده تشبه عجينة الكريب، ونحط البطاطس فيها. أيوة ونحط البطاطس في الخلطة دي ونشيلها من الخلطة، ننزلها على الزيت السخن. لما بتنزل على الزيت السخن طبقة الدقيق أو طبقة الخلطة اللي معمول عليها دي بتتنفخ كده وتنفش وبتقرمش من بره، تبقى البطاطس طرية من جوه والطبقة دي من بره مقرمشة كده، وتبقى طعمها في منتهى الجمال.
1: يعني جميل للغاية هاي الوصفة. إيش بسموها؟ بطاطا؟
2: بخلاف
1: جمبري؟
2: بطاطس، بطاطس جمبري.
1: تمام.
2: بالإضافة بقى الأصناف الحلوة، يعني إحنا بعد ما بناكل بيبقى الإنسان عايز يأكل إيه، حاجة حلوة مسكرة تحلي بقه علشان يقدر تديله طاقة يكمل طول النهار. تتنوع بقى بين العسل النحل أو بين المربى أو الحلاوة الطحينية. طبعا أحيانا يجتمعوا ثلاث أصناف مع بعض أو صنف واحد منهم يكفي، سواء حلاوة طحينية أو عسل نحل أو مربى، أي صنف من أصناف المربى يكون موجود يعني.
1: ممتاز الغاية، يعني وجبة كاملة، وجبة الفطور.
2: أيوة.
1: بتكون وجبة كاملة حتى نبدأ يومنا بشكل جيد، حتى إذا مثلا أكيد المسافات بتكون بعيدة، أنا بنعرف أنه في القاهرة هناك مسافات بعيدة، وحتى لو مسافة قصيرة بتاخد وقت كبير من الواحد، فممكن أنه الغداء يكون متأخر أو ما يقدر يتغدى وما إلى ذلك، هاي بتكون كافية أنه يمضي يومه بكل أريحية
2: طول النهار. أيوة طول النهار بيبقى الإنسان ما عندوش إحساس بالجوع، ثانيا كمان بيكون إيه، واكل عناصر غذائية مفيدة له وحاسس بالشبع طول النهار.
1: تمام تمام، إحنا بنشكرك إنك عرفت.
2: طبعا بيمتاز بقى
1: كما
2: بيمتاز الفطور كمان معانا حاجة أساسية عندنا، كوباية الشاي.
1: طبعا
2: الشاي مهم جدا عند المصريين، سواء شاي سادة أو شاي بحليب.
1: نعم نعم،
2: ده شيء من الأشياء الأساسية عندنا. يبقى كده احنا خدنا وجبة فطور غنية بكل حاجة.
1: نعم، بروتين حيواني وبروتين أيضا نباتي
2: نبات.
1: وفي كل شيء، وبنبدأ يوم هيك بكل أريحية. أنا بشكرك شكر كبير شيف غادة مصطفى، وألف سلامة لإلك. تسلمي.
2: الله يخليك يا حبيبتي. شكرا.
1: شكرا.
2: بصبح على جميع مستمعينا في إذاعة مونت كارلو، بصبح عليكي.
1: تسلمي. بقول
2: لكم صباح الفل. صباح الفل.
1: صباح الفل يعني إليك، وفطور يعني فطور فعلا قوي.
2: خلي بالك صباح الفل دي الكلمة اللي المصريين كلها بيقولوها لبعض، صباح الفل.
1: يا عيني تسلمي تسلمي. احنا بنقول لك ايضا صباح الفل لإلك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا.
2: صباح الفل عليك وعلى جميع المستمعين.

0: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية. نذهب بكم إلى أخبار العالم من خلال موقعنا mc-دولية.com وزملائنا من قاعة التحرير. معنا نعمت
1: زينب. صباح الخير زينب.
2: صباح النور نعمت. صباح الخير حنان.
0: زين الله أوقاتك بكل خير يا زينب.
1: شفتي عملتي يعني
0: بدي منها طلب علشان كده
1: مشان هيك أنا عارفة
0: خاني خدامة نمسح
1: نمسح جوخ. طيب نبقى في فرنسا. خبر مهم جدا، ليس هناك يعني ما يهم المواطن إلا هذا الموضوع. التجمع الوطني يقترح فرض غرامة على المحجبات في حال فوزه بالانتخابات، وكما نعلم التجمع الوطني هو تجمع يميني متطرف.
2: يميني متطرف. نعم. بالفعل نعمت عاد الجدل في فرنسا ونحن على أبواب أو على بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسة، عاد الجدل حول حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. تصريحات لنائب من التجمع الوطني جان فيليب تانغي قال نهاية الأسبوع الماضي أن النساء اللواتي يرتدين الحجاب في حال فوز الحزب بالرئاسات قد يتعرضن لغرامة، وأوضح أن فرض الغرامة سيكون مشابها للغرامات المفروضة على مخالفي بعض قواعد السلامة أو قواعد السياق. واعتبر أن ارتداء الحجاب لا يتعلق فقط بحسب رأيه بحرية اختيار اللباس، بل بما وصفه بإيديولوجيا تتعارض مع ما تدافع عنه فرنسا على حد تعبيره. زعيمة الحزب مارين لو بان عادت على الموضوع وصرحت من جهتها أنها تدعم المقترح، وقالت أنه في حال وصولها إلى قصر الإليزي ستطرح على الفرنسيين عبر استفتاء شعب قانونا لمكافحة ما وصفته بالإيديولوجيات الإسلامية. ويتضمن هذا الاستفتاء أو هذا القانون تجريم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. المقترح أثار طبعا جدلا واسعا في صفوف المعارضة ولدى الشريحة واسعة من السياسيين الذين اعتبروه عنصريا وغير مقبولا، لكنه أثار أيضا تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور الفرنسي. وهنا المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية قالت أو أبدت خلال مؤتمر صحفي عن تحفظات بشأن دستورية هذا الاقتراح وإمكانية تطبيقه، وخبراء في القانون الدستوري يرون أن حظر الحجاب قد يتعارض أو يتعارض مع حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وهما من الحقوق الأساسية في فرنسا.
1: نعم.
2: وطبعا هذا المقترح أعاد إلى الأذهان موقف لوبين القديم ومقترح سابق مماثل لهذا نفسه، سبق وأن دافعت عن حظر الحجاب خلال حملتيها الرئاسيتين في عامي 2012 و2022.
1: ليس فقط التجمع الوطني ولكن هناك العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية التي يعني تعارض هذا الموضوع والأيديولوجيات الدينية. لماذا لا يكون هناك حديث عن الأيديولوجيات الدينية بشكل عام وليس فقط عن الحجاب؟
0: على على على فكرة في نقطة مهمة. لو يعلم التجمع الوطني أن عمق ربما الأيديولوجية الإسلامية ليس في قطعة الثوب وإنما أعمق من هذا بكثير لفهموا بأن الموضوع مش موضوع حجاب ولا على أي. تقرير سري يكشف ما أخفاه نظام الأسد مفاعل نووي و73 طن من اليورانيوم.
1: هذا أقوى من
0: هذا أقوى من من الإيديولوجية الإسلامية. نعم.
1: شو تفاصيل؟
2: نعم، زيارة أجراها وفد من كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدورية إلى سوريا.
1: لسه موجودين المفتشين
2: لأنهم
1: ذهبوا إلى العراق
2: ذهبوا إلى إيران
1: وعادوا من
2: إيران كانوا في سوريا. نعم. في نهاية الشهر الماضي أغسطس كانوا بسوريا وكشفوا أو تحدثوا عن أنشطة نووية غير معلنة في سوريا، وكانت هناك العديد من التقارير التي تطرقت إلى الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية، لكنهم خرجوا بتقرير رسمي من جهة يفيد بأن هناك منشآت في دير الزور تتطابق مع بنية تحتية لمفاعل نووي كان قيد الإنشاء. وقالت الوكالة أن السلطات السورية السابقة أو نظام الأسد لم يلتزم بواجب التصريح عن هذه الأنشطة. الوكالة حددت أيضا موقعا لتصنيع وتخزين الوقود النووي وعثرت على آثار اليورانيوم في عينات جمعة عام 2024، ويقدر ما تم رصده وفق الوكالة بنحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي، بينها 55 طنا على شكل وقود، فيما تعود الكمية المتبقية إلى خردة ونفايات وفق التقرير. نذكر أن هذا الموقع موقع دير الزور كان قد تعرض لغارة إسرائيلية عام 2007، والوكالة كانت قد خلصت عام 2011، إلى أن الموقع كان على الأرجح مفاعلا نوويا بني بمساعدة كوريا الشمالية. فنحن نتابع موضوع المنشآت النووية في سوريا، مع العلم أن الوكالة قالت أنها ستتواصل في العمل مع السلطات السورية الجديدة وأشادت بتعاونها في الملف في نفس السياق.
1: سنتابع الموضوع، وأيضا تستطيعون الدخول إلى موقعنا موقع مونتي كارلو الدولية للتعرف على تفاصيل هذا الموضوع وغيره طبعا من التقارير والمواضيع. خلينا نروح اليوم على الأرجنتين، يعني بعد أن أعلن ميسي عدم يعني خروجه من المنتخب الوطني لن يلعب دوليا مع الأرجنتين بعد 39 عاما وأبدع، يعني اعتبار يعني يعتبر من أقوى ومن أعظم ربما لاعبي كرة القدم، ميسي ومارادونا والرقم 10 2، لماذا قد تفشل الأرجنتين في تخليد أسطورتها؟ يعني أكيد هلا اللي بده ياخذ رقم 10 في المنتخب الأرجنتين راح يكون ميت من الخوف.
0: نعم. صح. وعلى فكرة شفنا يوم أمس هذا التكريم الجميل لميسي في أحد المطاعم، شفنا فيديوهات
1: عملوا طبخة مشان هلا يعني،
0: والكل يتحدث عن إدخال الفرحة على الأرجنتينيين وميسي بكل بساطة. يعني هو عبارة عن، على فكرة هناك من يعبد ميسي.
2: نعم.
0: يعني كان في
1: أشخاص مارادونا
0: يتحدثون عن ميسي وكأنه إله.
1: نعم في الأرجنتين. نعم.
2: وطلب بالفعل، طلب معجبوه وطلب عدد كبير من الأرجنتينيين منذ أن أعلن عن اعتزاله الأسبوع الماضي بسحب القميص رقم 10 نهائيا، وذلك تخليدا لإرثه. لكن نذكر أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني كان قد أعلن كذلك من جهته عام 2024 أنه في حال اعتزال ميسي دوليا فإن الرقم 10 سيسحب نهائيا من المنتخب الأرجنتيني. لكن هذا القرار أو هذه الرغبة تصطدم بلوائح الفيفا التي تمنع وسحب أرقام القمصان في البطولات التي ينظمها الاتحاد، كما تفرض في كأس العالم مثلا استخدام الأرقام من 1 إلى 26، وتمنع هذه القواعد وجود أي قفز أو حذف في الأرقام، ما يعني أن الرقم 10 يجب أن يبقى متاحا وسيبقى متاحا على الأقل في كأس العالم أو في البطولات التي تنظمها الفيفا عفوا. لكن قواعد الأرجنتين تسمح بسحب هذا الرقم في المباريات الودية ومثلا في بطولة كوبا أمريكا. وكما قلت نعمت، كما تفضلت، هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها سحب القميص رقم 10، ففي عام 2001 كذلك حاول الاتحاد سحب الرقم تكريما للأسطورة مارادونا، لكن الفيفا رفض القرار أنذاك واضطر المنتخب إلى منح القميص للاعب آخر.
1: بس مارادونا سيبقى في الذاكرة، يعني مارادونا لعبه حتى الآن لما تتحدثين عن مارادونا كل الناس يعني مش طبيعي. مارادونا وميسي الاثنان يخلدان من خلال هذا الرقم، حتى لو بقي هذا الرقم وأخذوا لاعب آخر سيبقى هذان الاسمان في الذاكرة، ذاكرة كرة القدم وذاكرة العالم بأسره. طب خلينا نذكر أننا موجودون على حساباتنا على موقع التواصل في كل مكان، ولكن أقاطعك ونلتقي غدا، شو رأيك؟
2: نلتقي
1: ادخل إلى كل هذه المواقع موجودين.
2: شكرا
1: لك،
2: إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الآن غداً.
0: مع اقتراب انتخابات الكنيسات الإسرائيلية يعود سؤال التصويت بالنسبة إلى فلسطينيي الداخل، فكيف يتفاعلون مع هذه الانتخابات ومع المشاركة في نظام سياسي يوصف بأنه يزداد ابتعاداً

0: الثالثة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
1: هدى العناز،
0: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 من عناصر القوة البحرية التابعة له في ضربات أمريكية، ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتوعد إيران بالرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها. الرئيس اللبناني جوزيف عوني يدعم الجيش اللبناني ويدحض كل ما يقال ضده، ونواف سلام يرحب بإفراج إسرائيل عن مواطن لبناني. في اليوم الثاني لزيارته لبريطانيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري اليوم محادثات سياسية مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بمقتل 6 من عناصر القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في ضربات أمريكية نفذت يوم الثلاثاء، وذلك في إطار تجدد المعارك هذا الأسبوع، فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بالثأر لأربعة أشخاص قتلوا خلال حفل زفاف في جنوب البلاد في ضربة حملت طهران الولايات المتحدة مسؤوليتها. في سياق متصل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بالرد بقوة كبيرة على أي هجوم قد تشنه عليها في ظل تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران. منيا بالعافية.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل غاتس أكد أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني يستهدفها وبشكل مستقل عن أي طرف. غاتس تحدث أيضا في مؤتمر صحفي احتضنه موقع صحيفة بديعوت أحرونوت عن احتمال أن تستغل إيران فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري لشن هجمات على إسرائيل، لكنه نوه في نفس الآن إلى أن الأمر يظل مجرد احتمال ما دام أن إيران تشن في الوقت الحالي ضربات في المنطقة باستثناء إسرائيل. فقد شنت طهران هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والعراق والبحرين والكويت، وذلك بعد جولة من الضربات شنتها عليها الولايات المتحدة. وكرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من جهته تصريحات غاتس، وأكد للصحافة أن تل أبيب سترد بقوة على أي هجوم من طهران، مضيفا أنه ليس واثقا من أن إيران سترتكب هذا الخطأ وأن إسرائيل ليست لديها خطط للانضمام إلى الحرب في الوقت الحالي.
0: دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، دعا إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين الخاص بإيران، مشددا على ضرورة معاقبتها في حال رفضت مراقبة منشآتها. قدم الرئيس اللبناني جوزيف عون دعمه الكامل للجيش اللبناني بعد أن كانت تقارير قد أفادت بأن الجيش يرغب في بقاء القوة الإسرائيلية في الجنوب، ويأتي هذا

0: وكيفية ردة الفعل لكي تتصرف. ورأينا أنه هناك كان في مناوشات على الحدود الفنلندية، هناك طائرات مسيرة في دول البلطيق، هناك أسطول الظل الذي يقف بلوافر، يقف ببريست
1: غير بعيد عن الحدود الفرنسية.
0: نعم. عدة أمور لم تكن بالمعيار الذي نسأل، يعني التعاطي الذي يريده الرئيس ترامب. لأنه الرئيس ترامب عندما ذهب إلى ألاسكا مع الرئيس بوتين كنا على بصدد أن يكون هناك لقاء مع الرئيس زيلنسكي والذهاب إلى محادثات لنصل إلى حل ما. لذلك أنا باعتقادي الآن هذه الحرب، صحيح سعادة السفير ما قالوا، لأنه فرنسا أعلنت وشركة رونو كانت شركة بأن تقوم أوكرانيا ببناء ما يسمى معامل لها علاقة بالمسيرات التي أنجزت والتي أنجزت مهمتها داخل الأراضي الروسية بمستوى عالي، وتستفيد ليس فقط أوكرانيا من هذا الموضوع، كل الدول. زد على ذلك أنه اليوم، يعني ولو أنه الحديث بسيط عن إيران مثلا، روسيا استفادت من المسيرات الإيرانية التي أرسلت بعدة أماكن، واستطاعت أن تطور يعني بعض المسيرات لكي تصبح قاتلة ومدمرة، بغض النظر عن مفهوم ما يسمى الصواريخ البالستية التي تطلقها والتي تقول أنها باتجاه عسكري. وأنا أقول لسعادة السفير معظمها قصفت أماكن مدنية في أوكرانيا، وكان هناك صحفيين أجانب، يعني ليسوا مخابرات ولكن إعلام غربي حر، يستطيع أن يقول من الذي ارتكب هذه الجرائم باتجاه أوكرانيا. ولكن القضية الكبرى أنا برأيي عادل هي المفهوم الذي له علاقة بالديمقراطية والحرية. روسيا الآن وبالتحديد على لسان الرئيس ترامب قال البيرسترايكا غلطة كبيرة، هو يريد أن يعيد،
1: لو بقي الاتحاد السوفيتي
0: بالضبط، هو يريد أن يعيد ما يسمى هذه الهالة التي كانت على كل الدول والسيطرة التامة من الاتحاد السوفيتي. يعني نحن بصدد أن نفهم بالعلوم السياسية أن هذا الرئيس لا يبحث عن السلم، هو يبحث أن يقول أنا لا أريد إلا أن أستفيد من هذا النقاش الذي يدور، وخصوصا أنه في مرحلة ما الرئيس ترامب ذهب باتجاه، الآن الرئيس ترامب عنده مشكلة كبرى لها علاقة بإيران وبمضيق هرمز، وهو غائب قليلا عن ملف، ولكن إرسال رئيس المخابرات يبرهن إلى أي مد، إلى أي حد، أن هذه الحرب الاستنزافية والتي أصبحت حربا حديثة بمفهوم الطائرات المسيرة وغيرها تثبت للعالم أجمع أنك تستطيع أن تكون في مدينة تبعد 5000 كيلومتر عن مدينة أخرى وتقتل دون أن يقتل لا طيار ولا عسكري.
1: طيب هذا طبعا بما أنك ذكرت الأستاذ ألكسندر زاسبكين لابد من العودة إليه. أستاذ ألكسندر، هل هناك اعتراف سواء كان علنيا أو ضمنيا أو بقدرة الطائرات المسيرة على تهديد السماء وبقدرتها على تحقيق ما تعجز عن تحقيقه يعني الترسانة التقليدية الكبرى؟
2: هلا اعتماد على طائرات مسيرة من الطرفين، من الطرف الروسي ومن الطرف الأوكراني الغربي، وهناك مسابقة وعم بيشتغلوا بجدية لتحديث أنواع طائرات مسيرة، والآن روسيا تتفوق في هذه المسابقة لأنه طائرات من جيل جديد ذات محرك نفاث. ولكن يبدو أن أوروبا أيضا تستعجل كثيرا في هذا المجال وتريد تعويض وتريد يعني تطوير المستعجل في هذا المجال. فلذلك منشوف التطور لهذه المواجهة في هذا المجال خلال الأشهر القادمة. ويبدو أن الجانب الأوكراني يعتمد أكثر شيء على المساعدة الأوروبية في هذا المجال. هناك يعني ربما مفهوم خطأ في الجانب الغربي للرؤية الروسية لما يحدث، لأنه نحن نقول ما فيش هناك تفاوت ما بين روسيا وأوروبا،
1: نعم.
2: باب تفاوت مغلق.

0: ما فيش أبدا أي نوايا لقيام بالاستفزازات ضد أوروبا، لأنه نحن قادرين، مش موضوع قدرة روسية،
1: ليس هذا ما يقوله
0: مليون
1: ميديفيز.
0: مرة. عفوا، هناك موقف رسمي. إذا أنا عرضت موقف الشخصي يكون ربما مثل ميدفيديف أو أكثر من ذلك، لكن أنا أتحدث عن الموقف الرسمي الروسي. ولدينا
1: أليس هو من الشركاء في الحكم السيد ميدفيديف؟ لديه منصب مهم جدا بموضوع الأمن القومي.
0: مفهوم، إن أنت تتحدث عن الديمقراطية والحرية، ولدينا في القيادة ديمقراطية، وهناك في واحد عنده
1: نتمنى ذلك
0: مواقف أكثر متوازنة، عند الثاني ممكن نعتبر أنه صقر من صقور، فكل واحد، بس هم في النهج العام واحد، ولكن تفاصيل، وهي تفاصيل مهمة ربما لكل واحد هكذا. لكن الحديث أنه روس يريدون تخويف غرب من خلال هذه الطائرة مسكينة، فهذا لا
1: سعادة السفير،
0: على هذا منطق الغربي أنه أورسولا فون دير لاين وميرس يكونوا خائفين من وجود طائرة مسيرة في المطار. هذا كيف ممكن نتصور؟ واللي نحن سمعنا استغلال لهذا الموضوع فورا للخطوات الروسوفوبية، هذا إغلاق هذا المركز الثقافي الروسي والى اخره. فبالتالي انه من يتحدث بالجديه هو يقول انه اليوم ليس وقت للتصادم المباشر ما بين روسيا واوروبا، ولدينا اهداف في اوكرانيا. اوروبا نحن نعتبر هذا جنون، ولكن اوروبا تتوجه الى تصادم مباشر مع روسيا.
2: طيب.
0: ليش؟ هذا يعني اسباب اخرى تتطلب نقاش طويل، ربما للاستهلاك الداخلي وإلى آخره، عسكرة الاقتصاد وإلى آخره. ولكن ما هو نراه أنه اليوم ما فيش حرب ما بين روسيا
2: طيب.
0: وأوروبا، وهذا يعني واضح أنه بوتين هذا قرار بوتين. شو بتصير بعد سنوات؟ هذا وهم أوروبي أنه قادرين على الانتصار على روسيا.
2: ومعنا ضيف ثالث حتى لا ننسى، ضيفنا الثالث ينتظر، أستاذ جاسم محمد. فهمنا هذا واقعنا، يعني المسيرات واقع،
1: حرب من نوع جديد،
2: حرب يقولون إنها هجينة.
3: هجينة.
2: هجينة. طيب. هذا تهديد جديد، تهديد واقعي، لكن بين التهديد ويعني والتعامل معه والخوف منه حد الفزع العام، هناك يعني مسافة يجب أن تقطع. كيف هي عندك المعنويات لدى الألمان، وما يفعل في ألمانيا قد يفعل في غيرها سواء سلبا أو إيجابا، والأوروبيون ينسقون؟
3: وتحدثنا عن المعنويات الألمانية عندما نتحدث عن وجود خروقات أمنية من قبل روسيا مثل المسيرات في أوكرانيا، يكون الحديث عنها مختلفا من قبل الألمان عندما الطائرات المسيرة ومفخخة تصل إلى مطارات ألمانيا. المواطن الألماني يدعم حكوماته في سبيل تعزيز الأمن القومي وكذلك الارتقاء في مفهوم الدفاع. ربما يختلف مع الحكومات في موضوع تقديم الدعم إلى أوكرانيا، لكن عندما نتحدث كمواطنين ألمان في ألمانيا الموضوع اختلف جدا. أما أنه الموضوع الكثير، ضيفك الكريم السفير من موسكو يقول بأنه هي مجرد طائرة، وهذه الطائرة هي مسكينة وكانت على الأرض، وأنه هي ربما مفبركة بين مزدوجين. الجواب على هذا الطرح، هذا يعني نحن أمام، يعني نكون جادين، نحن أمام حرب هجينة، وهذه الحرب الهجينة الطائرات المسيرة هي واحدة من أبرز هذه الأدوات. أن تكون طائرة مسيرة وتسقط في مطار مثل لايبزيغ له دلالات كثيرة ليس فقط في الحدث. وأجد أنه عندما أتحدث أنه أنا لا أتحدث عن في باب التحليل، أتحدث إشارة إلى تحقيقات استخباراتية قامت بها وزارة الداخلية الألمانية أثبتت بأن عملاء روس نفذوا هذه العملية من داخل الأراضي الألمانية، وهناك شواهد وأدلة يذكر بأنه من 2022 لحتى الآن الطائرات المسيرة تضرب دول أوروبا، ولكن لم توجه الاتهامات بشكل مباشر من قبل الحكومات الأوروبية وألمانيا إلى روسيا. كانت هنالك شكوك، وكانت ألمانيا واحدة من الدول التي تتحفظ على إبقاء العلاقات السياسية والدبلوماسية مع موسكو. لكن هذه المرة عندما نتحدث عن الحرب مع أوكرانيا نتحدث عن حرب هجينة، نتحدث عن حرب هجينة موجودة مع دول أوروبا والناتو وخاصة مع ألمانيا. ألمانيا تعتبر الدولة الركيزة إلى الناتو، وأجد أنه تجاوز أو وصول مثل هذا النوع من الطائرات إلى مطارات ألمانيا هي ليست عملية يعني عابرة أو ربما تكون غير مقصودة.
2: نعم.
3: العملية الهدف منها ما عدا الاختبار هو تشتيت الجهد، تشتيت الجهد الأمني، تشتيت الجهد الدبلوماسي السياسي، استنزاف أيضا إلى ألمانيا. والحرب الهجينة هو ليس لاعب واحد، هي ليست روسيا فقط، نكون يعني نتكلم الحقيقة، أيضا دول أوروبا أيضا هي من خلال دعمها أيضا إلى أوكرانيا أيضا هي تلعب لعبة الحرب الهجينة. فإذا نحن أمام حرب غير معلنة في دول أوروبا، هي معلنة على مستوى يعني روسيا أنه عملية عسكرية في أوكرانيا، لكن في دول أوروبية تعترف بأن هنالك حرب هجينة تستهدف جدار أوروبا. ولكن الآن التحول من أوكرانيا إلى العواصم الأوروبية وألمانيا لها دلالة كبيرة، فأجد أنه نحن نتحدث عن شواهد وأدلة، وفي تقديري بأن هنالك تصعيد كبير في موضوع الحرب الهجينة. الحرب الهجينة لا يكون لها إعلان ولا تكون لها نهاية أيضا.
2: نعم أستاذ طارق وهبي، طبعا هناك تحليقات مشبوهة فوق البلدان الأوروبية، هذا وقع يعني ما هذا؟ هل هي استطلاع، ترهيب، تحضير لما هو أخطر؟
1: لا، دائما كما قلت لك منذ شهرين تقريبا هناك ما يسمى بأعمال تقوم بها روسيا لترى ردة الفعل، لكي يعني تحاول أن تقول كيف أنا سأرد لاحقا، بمعنى أنها تذهب بعيدا في أماكن معينة لكي تقول طيب إذا ردة الفعل كانت كذا لنرفع السقف أكثر. يعني هناك يعني اسمح لنا سعادة السفير وزميلنا من بون أكد أن القضية ليست قضية طائرة صغيرة، ما نعم نلعب بلاي لاند، في موضوع حرب مهمة في فرنسا مثلا، وبيعرف سعادة السفير مثلا مرشح للرئاسة اسمه جابرييل أتال، هناك أتاك سيبر أتاك على الميل،
2: يعني هجمات سيبرانية،
1: هجمات سيبرانية، وكل المخابرات الفرنسية تقول أنها قادمة
3: كذلك في ألمانيا على البرلمان الألماني. يعني
1: دعنا نقول أنه يمكن الحرب مفتوحة. حضرتك سألت سؤال، الجيش الروسي 10 أضعاف الجيش الأوكراني أقله، وزير الدفاع يستقيل، وزير الدفاع الأوكراني، وزير الدفاع الأوكراني يطلب من رئيس الجمهورية انتخابات، الرئيس الأوكراني يأخذ ضباط برتبتين ووضعهما بمنطقة الدنباس لكي يحافظ قليلا. إذن القضية ليست بهذه السهولة. وحضرتك سألت سؤال مهم، أنه الحرب البرية شبه متعادلة، تستطيع روسيا أن تستحصل على كم قرية بإقليم الدنباس، ولكنها لم تقترب أصلا. الرئيس بوتين لا يريد أكثر من الدنباس، هو يريد أن يكسر ما يسمى لدى الأوكران أن هذه المناطق لم تعد أوكرانية،
2: قرم دنباس وانتهى.
1: لا، في موضوعين آخرين، زابوروتشا وإقليم آخر، هناك محادثات أخرى، وهذه أوراق موجودة كانت لدى الأمريكيين وطرحت حتى بإسطنبول بمرحلة ما في عملية السلام. القضية الآن أن هذه الحرب تثبت إلى أي مدى طائرة أوكرانية تستطيع أن تخرق وأن تصل إلى موسكو، وهذا خطر جدا. أنت تتكلم عن الدولة الثانية في العالم بالمفهوم الرصيد العسكري. ويسمح لنا سعادة السفير، منذ بدء الحرب منذ شباط فبراير 2022 هناك تهديدات بقنابل نووية، يعني يسمح لنا. مش القضية قضية طائرة صغيرة.
2: تقصد تهديدات روسية؟
1: نعم نعم نعم. وحتى في بعض الأماكن أنا كنت أنا على عدة يعني بلاتو بقنوات أخرى، وأحد المعلقين من روسيا يقول انتظروا سنقصف لندن وسنقصف باريس. يعني الآن لدى روسيا أصبح الموضوع معقد. لماذا؟ لأنه صحيح ما يقوله السفير، أوروبا لن تترك أوكرانيا وحيدة، ولكن بنفس الوقت الشريك الأول في أوروبا كانت روسيا. ألمانيا دفعت نورث ستريم 2، السيدة ميركل هي التي دفعت، لأنها تعرف جيدا إلى أي مدى المفهوم الاقتصادي هم بحاجة إليه.
2: تتكلم عن الغاز.
1: نعم. ونحن بمفهوم الطاقة الآن نعاني ليس فقط من موضوع أوكرانيا، ونعاني أيضا من موضوع مضيق هرمز الآن. إذن أوروبا تسعى للوصول إلى حل ما، ولكن الحل لن يكون على حسابها.
2: نعم.
1: وهذا ما تقوله ألمانيا، بمعنى أنه لن يكون أن التهديدات التي تصل إلى ألمانيا، بمعنى يعني مثلا دولة مثل بولونيا.
3: دكتور طارق إذا سمحت لي، أنه هنالك سؤال دوما، هل تأخذ دول أوروبا من دون فرنسا وألمانيا ما أخذت تهديدات الكرملين في موضوع استخدام النووي ضد دول أوروبا؟
1: لا يزال الموضوع دبلوماسي عزيزي، الموضوع هو فقط دبلوماسي. رفع الموضوع إلى مجلس ما يسمى حلف الناتو مقفل قليلا، لأنه الرئيس ترامب في آخر اجتماع للناتو في تركيا كان واضحا هو المشكل الكبير، استعان بهذا الموضوع ليؤنبهم لأنهم لم يشاركوه بموضوع إيران، ويعني أقفل كل حديث بمفهوم ما يسمى في أوكرانيا. لكن المشكلة الكبرى في أوروبا الآن، زد على ذلك أستاذ جاسم، الرئيس ماكرون سيرحل. ماذا سيفعل الرئيس المقبل بهذا الموضوع؟ هل عندما ستأتي السيدة مارين لوبين التي أخذت قرضا من روسيا، قرض بالمفهوم الضاد مش بالدال، أخذت قرضا ماليا من روسيا، هل ستقول ستذهب للقول الرئيس بوتين فرنسا ستفتح العلاقات وستعود وستكسر ما يسمى هذا التضامن الأوروبي؟ هناك عدة أسئلة.
3: لدينا حزب البديل في ألمانيا، هو يراهن على مد الجسور مع روسيا أيضا.
1: انبسط سعادة السفير.
2: صحيح انبسط سعادة السفير. أستاذ ألكسندر، هل صحيح أنكم تسعون إلى تغيير المعادلات السياسية في أوروبا بما يخدم مصالحكم؟ وهذا مفهوم.
0: لدينا يا سيدي، لدينا مشروع من زمان وهو لا يتغير، نريد نظام الأمن جديد في أوروبا على قدم المساواة. الأمن ليس على حساب الأمن الطرف الآخر. كل هذه الاقتراحات معروفة وكانت مطروحة قبل عملية عسكرية خاصة روسية في أوكرانيا، فهذا موقفنا ولن يتغير. كان أنا بضحك لأنه بعدة أسباب، وأريد أن أشير إلى نحن لسنا بحاجة إلى معرفة ردود فعل أوروبية على، وهذا منتشر، كأن روسيا تريد أن تعرف إذا حدث شيء استفزاز أو شيء كيف يكون هناك ردود فعل أوروبية. نحن نعرف القدرات العسكرية أوروبية، ونحن نعرف موازين القوى الآن في أوروبا، لسنا بحاجة. الحرب المباشرة الآن
1: يعني تستخف بالقوى الأوروبية؟
0: نحن أقوى من كلهم، ولكن نحن ما فيش أهداف روسية في أوروبا، هناك أهداف روسية في أوكرانيا، هذه أهداف معروفة، ونحن مررنا الطريق طويل جدا المزعج جدا عبر اتفاقات مينسك، عبر اتفاق اسطنبول وإلى آخره، وكل مرة كان الجانب الأوكراني بتشجيع من الجانب الأوروبي كان يفشل كل الاتفاقات السابقة. وهناك في دونباس ناس الروس، فنحن طبعا الشيء الطبيعي أنه نحن نحميهم. وإذا كان هذا يتعلق بأمريكا مثلا، ما فيش حديث أبدا عن هذا الموضوع. طيب، الشيء آخر أنه مهم قنابل نووية. أرجو أن يكون مليون مرة مررنا أنه قلنا أنه نحن لا نريد استخدام السلاح النووي على الساحة الأوكرانية. أكثر من ذلك ربما هذا غير معروف في أوكرانيا والغرب، ولكن هذا معروف لنا أنه السلاح النووي التكتيكي الآن أصبح غير فعال في الحرب مثل الآن تجري الحرب.
2: لو سمحت أستاذ ألكسندر، لو سمحت، ماذا تقصد بالسلاح النووي التكتيكي؟
0: قنبلة صغيرة، ذخائر صغيرة.
2: يعني هيروشيما مثلا كانت تكتيكية، هيروشيما ناغازاكي كانت تكتيكية.
0: هو كان بين التكتيكي والاستراتيجي، هذا
2: يعني تدمر نصف مدينة مثلا.
0: قنبلة كانت 5 أضعاف أكثر من الذخيرة التكتيكية.
3: إذا سمحتوا لي، القنبلة والنووية التكتيكية هي تستخدم ميدانيا وفي مساحات محدودة جدا.
0: نعم، حيث هناك تجمعات خشودات الجيش الآن على الساحة الأوكرانية، لا توجد خشودات الجيوش، هناك 10 جنود هنا ومية هناك ومئتين في مكان ثالث وإلى آخره. فلذلك ليش بيستخدموا سلاح نووي تكتيكي؟ لتغيير الوضع في مكان ما، لتأمين الخروج الجيش الكبير بالاتجاه معين. الآن هذا غير مطروح على الساحة، فلذلك الموضوع الاستخدام سلاح نووي تكتيكي أصبح نوع من البروباغاندا. شيء آخر، أنه إذا كان هناك نتواجه في المستقبل إلى التصادم إلى الحرب الكبرى في أوروبا، فيكون هناك استخدام السلاح النووي استراتيجي وليس تكتيكي، فالموضوع يكون تدمير القارة ككل. فلذلك يجب أن نأخذ هذا في عين الاعتبار ونستبعد انزلاق الوضع إلى تصادم مباشر بين روسيا. وللأسف الشديد اليوم أوروبا تشتغل في هذا الاتجاه.
2: نعم أستاذ جاسم محمد، هل دخلت أوروبا الحرب من دون أن تقرر ذلك؟
3: بالتأكيد. يعني مثل ما ذكرت أنه الحرب في أوكرانيا هي تختلف بصراحة عن الحرب الهجينة الموجودة في أوروبا الآن. الحرب في أوكرانيا هي حرب مباشرة ميدانية وفتح جبهات، وإضافة إلى الحرب الهجينة، فإذا هنالك حرب مزدوجة. أما دول أوروبا وجدت أنه هي لا يوجد لديها خيار غير دعم أوكرانيا، برغم أن هنالك تحفظ في نوع ودور الأوروبا في أوكرانيا وفي تقديم الدعم، يعني لكن في نفس الوقت دول أوروبا دخلت كونها أنه الرؤية الأوروبية تقول بأن هنالك أمن قومي متكامل واحد داخل دول أوروبا، وأن أوكرانيا هي تعتبر الجبهة الأمامية إلى دول أوروبا. إذا خسرت أوكرانيا الحرب، هذا يعني بأن روسيا سوف تكون أقرب عند الحدود الأوروبية، وهناك رؤية عسكرية تعمل حسابات. هذه الحسابات تقول أنه الإنفاق العسكري الذي تقوم به دول أوروبا الآن لدعم أوكرانيا هي تكون أقل بكثير من الإنفاق الذي تدعمه أو تخسره دول أوروبا مجتمعة في حالة خسارة أوكرانيا وتقدم روسيا. فلذلك أجد أنه أوكرانيا أصبحت جزء من الأمن القومي، ولذلك وجدت دول أوروبا بأنها هي لا يوجد لديها خيار. لكن هنالك أيضا، حتى نكون منصفين، يعني أنه من حق روسيا عندما بدأت الحرب أو أعلنت العملية العسكرية، أيضا لها الحق ربما في أن يكون الناتو عند حدودها، وهذا يعتبر أيضا هاجس أمن قومي إلى روسيا. أيضا على الناتو يجب أن يحترم ذلك. فلذلك يجد أنه أوروبا الآن في ورطة، الورطة التي حصلت أنه انخراط أوكرانيا بحرب، وكانت حرب بايدن، ووجدت أوروبا أنه لا يوجد لديها خيار الآن غير أنه استمرار الدعم في إلى أوكرانيا والنهوض في قدراتها العسكرية. وهذا أيضا يحدث أمام فجوة كبيرة ما بين ضفتي الأطلسي، ولذلك نلاحظ التداعيات والثمن الذي تدفعه دول أوروبا في حرب أوكرانيا، ربما هي واحدة من أكثر الدول الأخرى، وربما من عقد السبعينيات لحد الآن لم تشهد دول أوروبا مثل هذا التراجع في الرفاهية. نعم. والتنمية الاقتصادية.
2: أستاذ طارق وهبي، هل تستطيع الجيوش الأوروبية إسقاط مسيرة أو مسيرات فوق أراضيها؟ أين العوائق؟ هل هي تقنية؟ هل هي قانونية؟ وما دمنا نتحدث عن حرب هجينة، هل توجد قوانين هجينة؟
1: ممكن نحن أمام مرحلة تدفع ببعض الباحثين للوصول إلى قوانين لها علاقة بهذا المفهوم، ولكن هناك ما يسمى حاليا الآن إنذارات مبكرة مهمة، يعني مثلا بعض الشباك توقف بعض الطائرات. صحيح. المسيرة، ولكن الآن لديك طائرات مسيرة تسير خارج ما يسمى الإطار الموجة اللاسلكية، ولكن فقط بموجة لها علاقة بفيبر أوبتيك.
2: رأينا ذلك في جنوب لبنان
1: وأيضا في أوكرانيا. نعم. في ما يسمى الحدود التي لها علاقة،
2: يعني ألياف بصرية،
1: ألياف بصرية
2: طولها. نعم. يعني كبير جدا،
1: فوق 15 كيلومتر، ولكن هذه لا تستعمل إلا على ما يسمى
2: على مقربة من الهدف.
1: بالضبط.
2: نعم.
1: بهذا النوع. لكن أنا أود أن أقول، واسمح لي سعادة السفير، موضوع الحرية والديمقراطية هي أساس في الغرب. قد يكون هذه الحرية والديمقراطية تنشئ فوضى، ولكن هذه الفوضى هي أساسية أيضا بمفهوم ما يسمى القوانين التي تسير البلاد والتي تصل إلى مفهوم القضاء العادل.
2: هذا هو الحمض،
1: هذا لا نراه في روسيا،
2: الحمض النووي
1: لا نراه في روسيا. نعم. ولذلك القضية الآن عندما يكون لديك رئيس صار له 25 سنة 28 سنة في الحكم ويعطي دروس العالم أجمع أنه لا يحب البيروسترويكا وهو يريد العودة إلى هذه الدولة القوية، وجورجيا لا تستطيع أن تقوم بذلك، وأرمينيا لا تستطيع أن تقوم بذلك، وحتى بيلاروسيا صامتة لا صمت، ودول البلطيق هذه دول مارة نستطيع أن نحتلها. وسعادة السفير قال كلمة مهمة، قال الأقلية الروسية، هذه أكبر حجة لروسيا تستعملها بهذا الموضوع، وكأنها تدافع عن هذه الأقليات الذي اندمجت. يعني مثلا خد مدينة وبيعرف سعادة السفير مثل خاركيف، خاركيف خمسة بري نوبل سعادة السفير، خمسة فيزياء وكيمياء، ويعني موضوع مهم جدا، وأول متكلمين بأوكرانيا باللغة الروسية لا يرغبون بالعودة إلى روسيا. هل تريد غصبا عنهم من موضوع؟ إذن القضية هي تفاهم. وأنا أعتقد يمكن كان الأفضل ما يبيعوا ألاسكا لأمريكا وخلوا ألاسكا، كان أحسن من الروس.
2: أستاذ طارق وهبي، شكرا لك على هذا التحليل القيم، شكرا كذلك للأستاذ جاسم محمد من ألمانيا من بونو، شكرا لك الأستاذ ألكسندر زاسكين من موسكو. انتهى النقاش، لكن برامجنا مستمرة، نعود إليكم بعد قليل.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند الواحدة والثلث ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند السادسة إلى الثلث صباحاً بتوقيت باريس. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
2: لآلاف السنين كان فتح جسد إنسان بعد موته انتهاكاً للحرمة واعتداءً على المقدس. اليوم قد يفرض القانون فتح هذا الجسد. هناك أطباء لا يعتبرون الموت هزيمة ولا يبحثون عن الشفاء، ومع ذلك هم لم يخونوا قسم أبو قراط، بل يبحثون عن الحقيقة عندما يصمت الجميع ويبقى الجسد وحده شاهداً.
3: أثناء تشريح الجثة نكون في غاية التركيز على مهمتنا العلمية المتمثلة في البحث عن الحقيقة، لذلك لا نفكر في الشخص ولا في حياته أو في من كان وهو على قيد الحياة، ولحسن الحظ لم نكن نعرفه قبل وفاته، وهذا ما يسمح لنا بأن نأخذ مسافة عاطفية ونبقى مركزين بالكامل على المهمة.
4: بعد مغادرة الأطباء قاعة التشريح، تقع على عاتقنا مسؤولية إعادة ترميم الجثة وتجهيزها لتكون في حالة لائقة لاستقبال العائلة، فنحن في النهاية أمام إنسان له كرامته، يجب أن نقوم بذلك بكل احترام حتى يكون الشكل النهائي للجثة أفضل ما يمكن. يجب أن يبدو المتوفى هادئاً ومطمئناً قدر الإمكان، ومن هنا تبدأ أولى خطوات رحلة الحداد بالنسبة لعائلته.
2: لكن متى يتحول جسد الإنسان إلى دليل، وإلى أي حد يمكن انتهاك حرمة الجسد باسم العدالة، وهل يبقى الجسد البشري مقدساً حتى بعد الموت؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بالدكتورة سمر عبد العظيم، هي أستاذة في الطب الشرعي ومؤلفة كتاب ميت مطلوب للشهادة. أهلا بك دكتورة، سعيدة جدا بتواجدك معنا. البداية ربما ستكون مع ماهية المهنة بحد ذاتها. يقول الطبيب الشرعي البلجيكي فيليب بوكسو إن مهمته هي منح الموتى فرصة أخيرة للكلام. دكتورة، هل تتفقين ربما مع ما قاله الدكتور فيليب، أم لك تعريف آخر لمهنة الطب الشرعي؟
5: بشكر حضرتك جدا على الاستضافة، وسعيدة ان انا موجودة معاكم النهاردة. التعريف ده تعريف جميل جدا، وزي ما قلت في كتابي ميت مطلوب للشهادة، ان الموت هو الصمت، والطب الشرعي هو المهنة اللي بتدي صوت لمن لا صوت له. فأتفق جدا مع التعريف ده، وطبعا وهو ده يمكن the core أو قلب مهنة الطبيب الشرعي اللي احنا بنعتز بيها جدا.
2: إذن سيدتي تقولين أن الطب الشرعي وصوت ربما لمن فقد صوته، كان له صوت وصوت الميت ربما. سأعود معك لو طلبت منك اختيار قضية واحدة تختصر معنى الطب الشرعي في مسيرتك، أي قضية ممكن أن تختارين؟ احكي لنا قليلا عن هذه القضية.
5: هحكي لك بشكل عام عن نوع معين من أنواع الوفيات اللي احنا بنشوفها كتير الحقيقة، يعني نتيجة لوجود نهر النيل في وسط مصر ومساحة مية كبيرة، طبعا بحر ونهر، فإذا حالات الغرق بنشوفها كتير حقيقي، يعني وحالات الغرق من الحالات اللي هي بتبقى يعني بتمثل تشالنج كبير بالنسبة للطبيب الشرعي وبالنسبة لأي حد الحقيقة، لأن المية المفروض إنها بتمحو الآثار، ولكن هي بتمحو الآثار ليس على الطبيب الشرعي، لأن الطبيب الشرعي عنده أدواته اللي بيها بيقدر يتفهم الساينز اللي هي موجودة على الجثامين، العلامات الموجودة على الجثامين، العلامات دي ما بيفهمهاش يعني، ممكن كلنا نشوفها، إنما اللي يقدر يترجمها ويقدر يخلق ليها معنى هو الطبيب الشرعي. بنعلم الطلاب عندنا دايماً إنه صوت الميت هو الدليل الطبي الشرعي، وفي حالات الغرق الدليل الطبي الشرعي دوت ممكن ينقذ المتوفى، يديله حقه بعد ما يكون مات بمرحلة بفترة طويلة. وده لأنه الدليل الطبي الشرعي بإمكانه أنه هو يقول إذا كان المتوفى ده الغريق دوت، إذا كان هو لما اترمى في المية كان صاحي، ولا إذا كان لما اترمى في المية كان متوفى already.
2: إذن آلية جريمة،
5: حالات بتحصل وبنشوفها كتير.
2: تكلمتي عن حق الميت، وهذا ربما يجعلني أسأل سؤال العدالة. هدف الطبيب عادة سيدتي والعلاج والشفاء، هذا هو الهدف الأسمى ربما للأطباء. أما الطبيب الشرعي فعندما يعمل مع الموتى خاصة هو لا يعالج مريضا، بل يبحث عن حقيقة مثل ما تقولين قد تخدم العدالة. كيف تعيشين وكيف يعيش الطلاب أو العاملين في هذا المجال هذا الاختلاف، أو ربما يمكن أن نقول أنه تناقض؟
5: الطبيب عموما بعد لما بيدخل كلية طب بيعتاد الموت، لأنه من أول سنة أولى طب وتانية طب بنتعود على أننا بندخل المشرحة، المشرحة دي بهدف التعليم يعني، فبندخل المشرحة من سنة أولى وتانية طب، حتى لو ما كانش التخصص دوت تخصص الطبيب هيكون طب شرعي، حتى لو هيتخصص في أي مرض آخر أو في أي تخصص آخر. فبالتالي الطبيب عموما بيبقى معتاد على فكرة الموت. الفكرة إن إحنا كلنا بنخدم حاجة واحدة بس، وهي الحق في الحياة. فالحق في الحياة دوت يا إما أنت بتخدميه بأن أنت بتساهمي في شفاء مريض، ولو أن ده حاجة في منتهى الصعوبة الحقيقة يعني، بحس أنها حاجة صعبة جدا، أو أن أنت بتجدي للمتوفى حقه ممن سلبه من الحياة، وده بيكون دور الطبيب الشرعي. فإحنا كلنا بنكمل بعض، وكلنا بنحس أنها زي منظومة متصلة. في الآخر في الآخر هدفنا الإنسان وهدفنا الحياة.
2: إذن هو الهدف والدفاع عن حق الحياة كما تقولين سيدتي. يقال أيضا أنكم لا تتحاورون مع الأشخاص بل تقرؤون الآثار مثل ما شرحت لنا التي تركها الموت على الجسد. هل واجهتي قضية في مسيرتك اعتقد الجميع أنها حادث أو وفاة طبيعية، ولكن تم الكشف بعد ذلك الجسد كشف بأنها جريمة، وما العلامة التي ربما غيرت مسار هذه القضية؟
5: علامة بسيطة جدا بسيطة جدا، المتوفين اللي هم بيكونوا متوفين بسبب صعق كهربائي بيبقى من الصعب جدا ان هم يتشخصوا الا لما الطبيب الشرعي بيكون محنك وشاطر جدا، ومش دايما بيكون في اثار داخليه وقت التشريح بتبان، يعني وقت التشريح موضوع صعق كهربائي ده اللي هو خط التيار مش دايما بنبقى شايفينه، انما الطبيب الشرعي الشاطر بيقدر ان هو يجد نقطه الدخول ونقطه الخروج لما بيكون عارف هو بيدور على ايه. عشان كده احنا دايما بنقول ان مسألة التشريح دي مش مسألة اتجاه واحد، يعني مش اي طبيب شرعي بيقف بيشرح، هي مسألة اتجاه واحد مش بروتوكول وبس، ولكنه بروتوكول وحوار ما بين الجسد

0: فول بالزيت، فول بالسمنة، فول بالزبدة، فول بالبيض، فول بالسجق. بننوع في طبق الفول طبعا عشان ما نزهقش، لان احنا يوميا بنفطر نفس الصنف.
1: حتى ما يزهق الواحد.
0: ننوع فيه. ايوه
1: يعني لازم يكون موجود الفول.
0: الاطفال
1: شيف غادة لازم يكون موجود لازم يكون يعني اساسي، لازم يكون موجود على الفطور.
0: ده طبق اساسي. من الفول برضو بنصنع الفلافل او الطعميه.
1: نعم.
0: من نفس الفول بس الفول المقصور.
1: نعم.
0: يعني الفول الصحيح بيتدمش، ده طبق الفول اللي احنا بنعمله. طيب الفول المتقشر بنعمل منه الطعميه او الفلافل المقليه.
1: نعم.
0: اصبح الفول تنوع لطبق تاني او صنف تاني.
1: نعم.
0: طيب ايه كمان بيخش في مائدتنا الاساسيه؟ البيض. طبق البيض ده برضو من الاساسيات في الفطور.
1: نعم.
0: سواء كان بيض مسلوق بالطريقه التقليديه.
1: نعم.
0: او بيض مقلي. البيض المقلي برضو بنعمله متنوع.
1: نعم.
0: بيض مقلي بالبسطرمه، بيض مقلي بالشكشوكه، يعني برضو بنخلي الاطباق متنوعة عشان ما نزهقش، وبالذات لو عندنا أطفال.
1: نعم.
0: تعرف حضرتك الطفل بيزهق، فإحنا لازم نعمل له حاجات جديدة دايما.
1: صحيح. إذا هذا لازم يكون موجود عندنا. حكينا الفول والبيض، ماذا والبيض. أيضا نعم
0: والجبن، الأجبان بقى.
1: نعم.
0: طبعا الأجبان مصدر من مصادر البروتين الحيواني.
1: نعم.
0: لأنها جاية من الحليب، سواء بقى كانت جبنة قريش، سواء كانت الجبن اللي هي البيضة، سواء كانت الجبن المطبوخة، الجبن بأشكالها.
1: لازم تكون موجودة كمان على المائدة.
0: جبن.
1: نعم.
0: أيوة جبن. كمان عندنا حاجة مهمة جدا، حاجة نباتية بس طعمها بيبقى لذيذ جدا وفايدتها عالية.
1: ما هي؟
0: البتنجان أو الباذنجان.
1: بلط فطور تعملوا بتنجان مقلي؟
0: في الفطور.
1: أيوة
0: البتنجان المقلي أو المشوي. سواء المقلي محطوط عليه خلطة كده اسمها مسقعة، خلطة كده طماطم مع ثوم مع دقة كده، بتبقى اسمها مسقعة، تبقى طعمها لذيذ جدا.
1: هذا الفطور يعني، بتحكيش على غدا، فطور.
0: في الفطور.
1: لا
0: في الفطور. أيوة. أو البتنجان المقلي ده بنحط عليه طحينة، بنحط عليه طحينة.
1: نعم.
0: وفص ثوم، ويبقى بتنجان ايه، بتنجان مقلي بالطحينة. أو مشوي، أو نفس البتنجان مشوي ما يطلق عليه بابا غنوج، طحينة ودقة مع بتنجان مشوي. إذا برضو طبق البتنجان لازم يتنوع عندنا في المائدة المصرية على الفطور.
1: تمام.
0: بين البتنجان المقلي المشوي أو البتنجان اللي بالطحينة.
1: نعم.
0: يعني أي صنف عندنا ما بيبقاش صنف واحد بس، إحنا بنحاول
1: فيه.
0: نطلع منه أفكار من أفكار تانية.
1: طيب إيش كمان؟
0: طبق أساسي بقى، أساسي في أي وجبة عندنا، البطاطس المحمرة. سواء الفطور سواء الغداء سواء العشاء. البطاطس المحمرة عندنا شيء أساسي.
1: لازم تكون موجودة يعني البطاطا، سواء في الفطور في الغداء أو في العشاء.
0: سواء بطاطس محمرة أو بطاطس مسلوقة أو مهروسة. أو بطاطس متحمرة بقى بأشكال كتير. بين البطاطس المتحمرة العادية وعندنا طبق اسمه بطاطس جمبري.
1: إيش هذا؟ ماذا بيكون محطوط فيه جمبري يعني؟
0: البطاطس. لا البطاطس الجمبري دي تبقى بطاطس متقطعة أصابع كده.
1: نعم.
0: زي المحمرة، ولكن بنديها نص تسوية 50% في السلق، بنسلقها.
1: نعم.
0: 50%.
1: تمام.
0: ونطلعها من السلق، نعمل لها خلطة بالدقيق. نعمل خلطة بالدقيق والمية زي عجينة خفيفة كده.
1: نعم.
0: تشبه عجينة الكريب. ونحط البطاطس فيها.
1: نعم.
0: أيوة. ونحط البطاطس في الخلطة دي ونشيلها من الخلطة، ننزلها

0: على الزيت السخن. لما بتنزل على الزيت السخن طبقة الدقيق أو طبقة الخلطة اللي معمول عليها دي بتتنفخ كده وتنفش وبتقرمش من بره، تبقى البطاطس طرية من جوه والطبقة دي من بره مقرمشة كده، وتبقى طعمها في منتهى الجمال.
1: يعني جميل للغاية هاي الوصفة. إيش بسموها؟ بطاطا؟
0: بخلاف
1: جمبري؟
0: بطاطس، بطاطس جمبري.
1: تمام.
0: بالإضافة بقى الأصناف الحلوة، يعني إحنا بعد ما بناكل بيبقى الإنسان عايز يأكل إيه، حاجة حلوة مسكرة تحلي بقه علشان يقدر تديله طاقة يكمل طول النهار. تتنوع بقى بين العسل النحل أو بين المربى أو الحلاوة الطحينية. طبعا أحيانا يجتمعوا ثلاث أصناف مع بعض أو صنف واحد منهم يكفي، سواء حلاوة طحينية أو عسل نحل أو مربى، أي صنف من أصناف المربى يكون موجود. يعني
1: ممتاز الغاية، يعني وجبة كاملة، وجبة الفطور
0: أيوة.
1: بتكون وجبة كاملة حتى نبدأ يومنا بشكل جيد، حتى إذا مثلا أكيد المسافات بتكون بعيدة. أنا بنعرف أنه في القاهرة هناك مسافات بعيدة، وحتى لو مسافة قصيرة بتاخد وقت كبير من الواحد، فممكن أنه الغداء يكون متأخر أو ما يقدر يتغدى وما إلى ذلك، هاي بتكون كافية أنه يمضي يومه بكل أريحية
0: طول النهار. أيوة طول النهار بيبقى الإنسان ما عندوش إحساس بالجوع، ثانيا كمان بيكون إيه واكل عناصر غذائية مفيدة له وحاسس بالشبع طول النهار.
1: تمام تمام، إحنا بنشكرك إنك عرفت.
0: طبعا بيمتاز بقى
1: كما
0: بيمتاز الفطور كمان معانا حاجة أساسية عندنا، كوباية الشاي.
1: طبعا
0: الشاي مهم جدا عند المصريين، سواء شاي سادة أو شاي بحليب.
1: نعم نعم،
0: ده شيء من الأشياء الأساسية عندنا. يبقى كده احنا خدنا وجبة فطور غنية بكل حاجة.
1: نعم، بروتين حيواني وبروتين أيضا نباتي، وفي كل شيء، وبنبدأ يوم هيك بكل أريحية. أنا بشكرك شكر كبير شيف غادة مصطفى، وألف سلامة لإلك.
0: الله يخليك.
1: تسلمي.
0: الله يخليك يا حبيبتي. شكرا
1: شكرا.
0: بصبح على جميع مستمعينا في إذاعة مونت كارلو، بصبح عليكي.
1: تسلمي. بقول
0: لكم صباح الفل. صباح الفل.
1: صباح الفل يعني إلك، وفطور يعني فطور فعلا قوي.
0: خلي بالك صباح الفل دي الكلمة اللي المصريين كلها بيقولوها لبعض، صباح الفل.
1: يا عيني تسلمي تسلمي، احنا بنقول لك ايضا صباح الفل لإلك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا.
0: صباح الفل عليك وعلى جميع المستمعين.

0: أصدقاء أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، نذهب بكم إلى أخبار العالم من خلال موقعنا mc-دولية.com وزملائنا من قاعة التحرير. معنا نعمان
1: زينب. صباح الخير زينب.
2: صباح النور نعمة. صباح الخير حنان.
0: زين الله أوقاتك بكل خير يا زينب.
1: شفتي عملتي يعني
0: بدي منها طلب علشان كده
1: مشان هيك أنا عارفة
0: راني خدامة نمسح
1: نمسح جوخ. طيب نبقى في فرنسا، خبر مهم جدا، ليس هناك يعني ما يهم المواطن إلا هذا الموضوع. التجمع الوطني يقترح فرض غرامة على المحجبات في حال فوزه بالانتخابات، وكما نعلم التجمع الوطني هو تجمع يميني متطرف.
2: يميني متطرف. نعم. بالفعل نعمت عاد الجدل في فرنسا ونحن على أبواب أو على بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسة، عاد الجدل حول حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. تصريحات لنائب من التجمع الوطني جان فيليب تانغي قال نهاية الأسبوع الماضي أن النساء اللواتي يرتدين الحجاب في حال فوز الحزب بالرئاسات قد يتعرضن لغرامة، وأوضح أن فرض الغرامة سيكون مشابها للغرامات المفروضة على مخالفي بعض قواعد السلامة أو قواعد السياق. واعتبر أن ارتداء الحجاب لا يتعلق فقط بحسب رأيه بحرية اختيار اللباس، بل بما وصفه بإيديولوجيا تتعارض مع ما تدافع عنه فرنسا على حد تعبيره. زعيمة الحزب مارين لو بان عادت على الموضوع وصرحت من جهتها أنها تدعم المقترح، وقالت أنه في حال وصولها إلى قصر الإليزي ستطرح على الفرنسيين عبر استفتاء شعب قانونا لمكافحة ما وصفته بالإيديولوجيات الإسلامية. ويتضمن هذا الاستفتاء أو هذا القانون تجريم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. المقترح أثار طبعا جدلا واسعا في صفوف المعارضة ولدى الشريحة واسعة من السياسيين الذين اعتبروه عنصريا وغير مقبولا، لكنه أثار أيضا تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور الفرنسي. وهنا المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية قالت أو أبدت خلال مؤتمر صحفي عن تحفظات بشأن دستورية هذا الاقتراح وإمكانية تطبيقه، وخبراء في القانون الدستوري يرون أن حظر الحجاب قد يتعارض أو يتعارض مع حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وهما من الحقوق الأساسية في فرنسا.
1: نعم.
2: وطبعا هذا المقترح أعاد إلى الأذهان موقف لوبين القديم ومقترح سابق مماثل لهذا نفسه، سبق وأن دافعت عن حظر الحجاب خلال حملتيها الرئاسيتين في عامي 2012 و2022.
1: ليس فقط التجمع الوطني ولكن هناك العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية التي يعني تعارض هذا الموضوع والأيديولوجيات الدينية. لماذا لا يكون هناك حديث عن الأيديولوجيات الدينية بشكل عام وليس فقط عن الحجاب؟
0: على على فكرة في نقطة مهمة، لو يعلم التجمع الوطني أن عمق ربما الأيديولوجية الإسلامية ليس في قطعة الثوب وإنما أعمق من هذا بكثير لفهموا بأن الموضوع مش موضوع حجاب ولا على أي. تقرير سري يكشف ما أخفاه نظام الأسد، مفاعل نووي و73 طن من اليورانيوم.
1: هذا أقوى من
0: هذا أقوى من الإيديولوجية الإسلامية. نعم.
1: شو تفاصيل؟
2: نعم، زيارة أجراها وفد من كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدورية إلى سوريا.
1: لسه موجودين المفتشين؟
2: لأنهم
1: ذهبوا إلى العراق
2: ذهبوا إلى إيران
1: وعادوا من
2: إيران كانوا بسوريا. نعم. في نهاية الشهر الماضي أغسطس أب كانوا بسوريا وكشفوا أو تحدثوا عن أنشطة نووية غير معلنة في سوريا، وكانت هناك العديد من التقارير التي تطرقت إلى الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية، لكنهم خرجوا بتقرير رسمي من جهة هم يفيد بأن هناك منشآت في دير الزور تتطابق مع بنية تحتية لمفاعل نووي كان قيد الإنشاء. وقالت الوكالة أن السلطات السورية السابقة أو نظام الأسد لم يلتزم بواجب التصريح عن هذه الأنشطة. الوكالة حددت أيضا موقعا لتصنيع وتخزين الوقود النووي وعثرت على آثار اليورانيوم في عينات جمعة عام 2024، ويقدر ما تم رصده وفق الوكالة بنحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي، بينها 55 طنا على شكل وقود، فيما تعود الكمية المتبقية إلى خردة ونفايات وفق التقرير. نذكر أن هذا الموقع، موقع دير الزور، كان قد تعرض لغارة إسرائيلية عام 2007، والوكالة كانت قد خلصت عام 2011، إلى أن الموقع كان على الأرجح مفاعلا نوويا بني بمساعدة كوريا الشمالية. فنحن نتابع موضوع المنشآت النووية في سوريا، مع العلم أن الوكالة قالت أنها ستتواصل في العمل مع السلطات السورية الجديدة وأشادت بتعاونها في الملف في نفس السياق.
1: سنتابع الموضوع، وأيضا تستطيعون الدخول إلى موقعنا موقع مونتي كارلو الدولية للتعرف على تفاصيل هذا الموضوع وغيره طبعا من التقارير والمواضيع. خلينا نروح اليوم على الأرجنتين، يعني بعد أن أعلن ميسي عدم يعني خروجه من المنتخب الوطني لن يلعب دوليا مع الأرجنتين بعد 39 عاما وأبدع، يعني اعتبار يعني يعتبر من أقوى ومن أعظم ربما لاعبي كرة القدم، ميسي ومارادونا والرقم 10 2، لماذا قد تفشل الأرجنتين في تخليد أسطورتها؟ يعني أكيد هلا اللي بده ياخذ رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني راح يكون ميت من الخوف.
2: نعم.
0: صح. وعلى فكرة شفنا يوم أمس هذا التكريم الجميل لميسي في أحد المطاعم، شفنا فيديوهات
1: عملوا طبخة مشان هلا يعني
0: والكل يتحدث عن إدخال الفرحة على الأرجنتينيين وميسي بكل بساطة. يعني هو عبارة عن، على فكرة هناك من يعبد ميسي.
2: نعم.
0: يعني كان في
1: أشخاص مارادونا
0: يتحدثون عن ميسي وكأنه إله.
1: نعم في الأرجنتين. نعم.
2: وطلب بالفعل، طلب معجبوه وطلب عدد كبير من الأرجنتينيين منذ أن أعلن عن اعتزاله الأسبوع الماضي بسحب القميص رقم 10 نهائيا، وذلك تخليدا لإرثه. لكن نذكر أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني كان قد أعلن كذلك من جهته عام 2024 أنه في حال اعتزال ميسي دوليا فإن الرقم 10 سيسحب نهائيا من المنتخب الأرجنتيني. لكن هذا القرار أو هذه الرغبة تصطدم بلوائح الفيفا التي تمنع وسحب أرقام القمصان في البطولات التي ينظمها الاتحاد، كما تفرض في كأس العالم مثلا استخدام الأرقام من 1 إلى 26، وتمنع هذه القواعد وجود أي قفز أو حذف في الأرقام، ما يعني أن الرقم 10 يجب أن يبقى متاحا وسيبقى متاحا على الأقل في كأس العالم أو في البطولات التي تنظمها الفيفا عفوا. لكن قواعد الأرجنتين تسمح بسحب هذا الرقم في المباريات الودية ومثلا في بطولة كوبا أمريكا. وكما قلت نعمت، كما تفضلت، هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها سحب القميص رقم 10، ففي عام 2001 كذلك حاول الاتحاد سحب الرقم تكريما للأسطورة مارادونا، لكن الفيفا رفض القرار أنذاك واضطر المنتخب إلى منح القميص للاعب آخر.
1: بس مارادونا سيبقى في الذاكرة، يعني مارادونا لعبه حتى الآن لما تتحدثين عن مارادونا كل الناس يعني مش طبيعي. مارادونا وميسي الاثنان يخلدان من خلال هذا الرقم، حتى لو بقي هذا الرقم وأخذوا لاعب آخر سيبقى هذان الاسمان في الذاكرة، ذاكرة كرة القدم وذاكرة العالم بأسره. طب خلينا نذكر أننا موجودون على حساباتنا على موقع التواصل في كل مكان، ولكن أقاطعك ونلتقي غدا، شو رأيك؟
2: نلتقي
1: ادخل إلى كل هذه المواقع موجودين.
2: شكرا.
1: إلى
2: اللقاء.
0: شكرا.

0: مونتي كارلو دوليا.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
0: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.
3: إذا بنحييكم مرة أخرى ونستمر في هذه الساعة الثالثة من كافي شو. صباح الورد والسعادة والتفاؤل لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وبنحيي ديني اللي انضم لنا من الهندسة الإذاعية حنان.
4: صباح الخير نعمات.
3: صباحك ورد.
4: صباح الفل والياسمين.
3: إذا نذكر مستمعينا بأننا في نهاية هذا اللقاء سنكون مع مساحة حرة.
4: يس يس يس، راح تاخذينا نعمات للقاء جميل جدا هذا الصباح الى الكاتب والناشط الحقوقي صلاح الوديع. اليوم ربما سنتعرف على بعض الأسرار، ولا أنا غلطانة؟
3: فعلا، سنوات الرصاص، سنتحدث عن سنوات الرصاص من خلال كتابه ميموزة سيرة ناجن من القرن العشرين. سيتحدث عن الانتهاكات التي كانت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في المغرب، وكيف جرى يعني المصالحة والإنصاف لهؤلاء من قبل الدولة. وسيتحدث عن كل ذلك، سيتحدث عن سنواته في السجن، شو اللي غيرته، سيتحدث عن كل ذلك، وهو من عائلة طبعا عرفت بالنضال والثقافة. كل ذلك في مساحة حرة.
4: جميل، يلا خليكم معنا. لا تنسوا بأننا سنكون أيضا مع زملائنا ميشا خليل وطارق حمدان بالنسبة لبرامج مونتي كارلو الدولية الآن غدا ومراسي.
3: يلا نسمع الأغنية ونعود. يلا.

0: جديد الإصدارات.
1: يلا حسين اديك هذا الصباح في ركوة قهوة يا نعمات.
2: فعلا نشرب معاه هيك فنجان قهوة قهوة في كافي شو حتى تكون أغنيات المينو ألبوم الجديد. إذن ركوة قهوة طرح حسين اديك أحدث أعماله الغنائية بهذا العنوان، وتحمل أغنية ركوة قهوة طابع رومانسي غزلي، وبقدمها حسين اديك بأداء عاطفي ضمن أجواء موسيقية هادية تتناسب مع طبيعة العمل وكلماته اللي بتدور في إطار الحب والمشاعر. طبعا هاي الأغنية خطوة أولى ضمن مشروع الميني ألبوم الجديد اللي بيعتزم حسين الديك طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.
1: أكيد أكيد نعمات، وبالنسبة لكلمات وألحان الأغنية فهي لي رامي شلهوب، بينما تولى تيم مهمة التوزيع الموسيقي وأخرج العمل زينب إسماعيل.
2: إذن شو رأيك لو نسمع لهاي الأغنية الجديدة
1: في كافي الشوف قهوة وركوة قهوة؟
2: فعلا في أحلى من هيك؟
1: يلا
2: يلا

0: ركبة قهوة وبنقدمها طبعا لميشا خليل اللي انضمت إلنا ولطارق حمدان بعد قليل. ميشا صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح النور يا مشمش.
1: أنا بخير، بتمنى أنه أنتم كمان تكونوا بخير كل المستمعين اللي عم بيتابعونا. اليوم رح يكون في عنا مرسى من الإمارات، تحية لكل اللي عم بيتابعونا من الإمارات العربية. رح يكون في معنا ميساء الخياط اللي هي كاتبة ورسامة لقصص الأطفال واليافعين.
0: جميل.
1: رح نحكي شوي عن مشوارها اللي بلش لأنه أصبحت أم واكتشفت أنه هناك نقص كتير كبير
0: فعلا
1: في الكتب التي تعنى بالأطفال وتحديداً بالأطفال البيئة الإماراتية. فطبعاً
0: يعني فعلا هي كلها كتب، الكتب الموجودة واللي كنت إحنا تربينا عليها هي كتب مترجمة مش هيك؟ قصص عالمية ومترجم جميل الغاية.
1: فهي تهتمت بهذا الموضوع، كيف ممكن تضوي على البيئة والتقاليد الإماراتية وتحديدا ما يطلبه الطفل الإماراتي. وصلى تقريبا 20 عام بتشتغل بهذا المجال، وطبعا كتبها ترجمت إلى عدة لغات وأصبحت هي بدورة عالمية. فرح يكون في معنا لنا لقاء معها. المرسى الثاني لبناني.

0: تغير لليهود فقط، لا، في هاي دولة هناك الشعب الأصلاني الشعب الفلسطيني متواجد هنا. ثانيا أنت عمليا يعني تنقل الحسم ويعني الحاجة إلى الحسم أن يكون داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن ربما نساهم نساعد في تخفيف تقليل عدد نواب اليمين المتطرف، لأن كل ما كان عدد الأعضاء الكنيسة العرب أكثر طبعا سأتى على حساب بقية الأحزاب من المعسكرين يعني التحالف والمعارضة، ولكن أنت تقلل بشكل مباشر عدد النواب يعني التابعين لليمين المتطرف، وتقلل من احتمالات نتنياهو من إعادة تشكيل تحالف يمين متطرف يسيطر ويهيمن على المشهد في إسرائيل. هذا ناهيك عن إمكانيات بعد ذلك أن يكون في محاولات لعمليا تحقيق بعض الشروط السياسية والتخفيف من وطأة الأزمات اللي بعيشها المجتمع الفلسطيني طبعا في حال تبدل التحالف. وأنا أعتقد أنه بيكون في مساهمة للأعضاء الكنيسة والأحزاب العربية في تبديل التحالف، أولا من خلال الرقم العدد يكون أكبر، وثانيا في قسم من الأحزاب العربية تعلن أنها يمكن أن توصي أو في يعني في حزب عربي القائم الواحد يقول سيكون في التحالف الحكومة القادم، والجبهة تقول أنها ممكن أن توصي يعني في حال كان في استجاب المرشح لشروط معينة يمكن أن توصي الجبهة الديمقراطية على أيزنكوت مثلا لتشكيل الحكومة. بهذا المعنى هناك أدوات للتأثير والعمل، ويجب استنفاذ كافة هاي الأدوات. المهمة الأساسية الآن لكل الأحزاب العربية هي إسقاط حكومة اليمين المتطرف وإسقاط مشروع اليمين المتطرف، لأنه هذا مشروع كارثي على الجميع، على الفلسطينيين في 48 على الفلسطينيين
1: وهنا السؤال، وهنا السؤال أستاذ مطانس، هل يمكن فعلا للصوت الفلسطيني أن يحدث تأثيرا يعني في الكنيسة الإسرائيلي، وخصوصا إذا نظرنا الواقع هناك من يتحدث عن أحزاب مشتتة وقوائم مشتتة وبدل الصوت هناك أكثر من صوت
0: لدى المجتمع الإسرائيلي؟ أنت يعني تقول التشتت لدى المجتمع العربي هناك منافسة يعني وهي صحية الآن. نعم يمكن أن الصوت العربي أن يعني يكون هو أن يؤثر وأن ربما يحسن في هذه الانتخابات أيضا، لأنه مرة أخرى هنا العدد له معنى مضاعف، له أهمية مضاعفة كما ذكرت. وفي حال كان هناك يعني خطوات يجب أن يكون فيها تقوم فيها الأحزاب العربية داخل البرلمان، أنا أعتقد أنها ستقوم بهذا الدور يعني. الأحزاب العربية ليست عبثية ولا غيبية، في هنا حالة استثنائية، في حالة إبادة، في حالة قتل، في التهديد بتنفيذ أيضا توسع الإبادة والتهجير يعني كل في الضفة الغربية، واستمرار إطلاق اليد الحرة لعصابات المستوطنين يعني هاي المجموعات الإرهابية بالهجوم اليوم على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، هل بقي خطر على الفلسطينيين في الداخل؟
1: هل بقي اليوم هناك يسار إسرائيلي بإمكان الأحزاب العربية العمل معه أم لا بكل صراحة؟
0: يعني هناك هامش قليل جدا يعني حزب الديمقراطيين يقول أنه يمثل اليسار الصهيوني التقليدي طبعا في حدود يعني في طقف المشروع الصهيوني، ولكنه يختلف عن اليمين واليمين المتطرف، يجب أن نكون صريحين، يختلف عنهم حتى في بعض يعني أحزاب الوسط وسط اليمين مثل يوجد مستقبل وأيزنكوت، صحيح أنهم تحت إطار ومشروع مظلة الأهداف الصهيونية والعمل المشروع تحت المشروع الصهيوني، ولكن في فرق بينه وبين سموتريتش وبين كبير، يجب أن نكون صريحين. وفي يعني في أحزاب إسرائيلية حتى لو كانت معدودة على اليمين يعني تقيس الأمور أحيانا بصورة عقلانية يعني الربح والخسارة، بينما التحالف الحكومي الحالي اليمين النسياني الغيبي لا يوجد لديه أي اعتبارات يعني العقلانية لا السياسية ولا الواقعية، تصرف بشكل مجنون غيبي مسياني يريد أن يدمر يعني الحالة لتقريب الخلاص، يعني هذا صعب أن تتفاهم معه أو أن تصل إلى حلول وسط في بعض الحالات. بقية الأحزاب أنا لا أقول أنهم سيتبنوا المشروع الوطني الفلسطيني ولا اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن ربما بالإمكان التعامل معهم بشكل واقعي أكثر من يعني الآن يوجد التعامل بتاتا، يوجد عداء ويوجد حرب، هاي الحكومة أعلنت تحرب أيضا على المستوى الفلسطيني في الداخل.
1: أستاذ مطرس الشحادي نتمنى أن تبقى معنا، ينضم إلينا الأستاذ محمد كناعنة أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني، نرحب بك أستاذ محمد.
2: صباح الخير وتحياتي لك.

0: ولجميع المستمعات والمستمعين ويا أخي العزيز أنطوان الشحاد.
1: أهلا بك أستاذ محمد كناني. أنتم يعني لديكم تحفظات كثيرة حول المشاركة السياسية في السياسة الإسرائيلية بعد عقود من طرح هذا الموقف. ماذا حققت هذه التحفظات والتي تصل إلى المقاطعة أحيانا، المقاطعة سياسيا لفلسطينية الداخل؟
0: نعم، هي لا تصل إلى حد المقاطعة، هي مقاطعة. نحن ندعو إلى مقاطعة المشاركة في انتخابات الكنيست الصهيوني من باب أننا نرفض الاعتراف بشرعية هذا الاستعمار على أرضنا. وهنا هناك كثير من المسوغات لهذا الموقف الوطني الذي ينبع من صميم البرنامج الوطني الفلسطيني. وأنا أقصد البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على الميثاق الوطني الفلسطيني وليس على وثائق وتنازلات قدمتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية. فالاعتراف الذي حصل بعد اتفاق أوسلو وقبل اتفاق أوسلو أيضا بشرعية الاحتلال على 78% من فلسطين هو يعني بما يعنيها التخلي عن هذا الجزء.
1: نعم.
0: من الشعب الفلسطيني.
1: أستاذ محمد كنان،
0: ولهذا نعم.
1: يعني اسمح لي، هناك من يقول اليوم هناك واقع يجب على الفلسطينيين أيضا التعامل معه، يعني إذا امتنع مئات ألاف الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني عن التصويت وكانت النتيجة زيادة قوة اليمين المتطرف الإسرائيلي، ألا تتحمل المقاطعة جزءا من المسؤولية السياسية يعني عن النتيجة؟
0: نعم، أولا أريد أن أجيب على سؤال لم أجيب عليه في البداية، ماذا حققت هذه المقاطعة؟ نحن نقول بأن برنامجنا لم يحقق ما يصبو إليه، لأن برنامجنا هو برنامج الشعب الفلسطيني وهو برنامج العودة، هذا هو البرنامج الذي نحمله، برنامج حق العودة. عدم الاعتراف وعدم التصويت هذا ليس برنامج بحد ذاته، بل هو موقف وطني، هذا ما أحاول أن أفسره. ولكن بالنسبة لسؤالك الأخير، نعم هناك ظرف جديد وهناك حالة جديدة على الساحة الفلسطينية وعلى ساحة الصراع الصهيوني العربي والفلسطيني الصهيوني مع الكيان ومع الاحتلال، حرب إبادة، حرب يعني رهيبة ومخيفة على شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته في 48 والقدس وغزة والضفة وحتى في الشتات، ونحن نرى ما يحصل في المنطقة إقليميا وعالميا. وهذا الوضع الحالي لا يدعونا إلى الدعوة للمشاركة في انتخابات الكنيست. نحن نقول اليوم موقفنا في هذه المرحلة الجديدة بأننا لا نخوض معركة المقاطعة من خلال برنامج الدعوة إلى المقاطعة، لأن هناك مناشدة. نحن نفهم ونتفهم من يدعونا إلى عدم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، لأن الشعار المركزي المطروح هو إسقاط حكومة اليمين. سمعت أخي طانس ماذا قال، إسقاط حكومة نتنياهو هو إسقاط حكومة اليمين. وهل كانت حكومة نفتالي بنت حكومة يسار؟ وهل كانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة أيضا حكومة معتدلة؟ وهل ستكون حكومة أيزنكوت القادمة أو من كان من سيشكلها، بنت أو أيزنكوت أو غيره، ستكون حكومة معتدلة؟
1: نعم.
0: أو حكومة
1: طيب.
0: وسط؟ نعم، أنا أريد أن أنهي الجواب بجملة واحدة، هذا هو بالذات بالضبط، هذا هو ذر الرماد في العيون. ولكن نحن نقول ندرك بأن هذه يعني هذا ذر للرماد في العيون، ولكن نقول بأننا لا ندعو الآن ولا نخرج في حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست بسبب مناشدات من عديد من الأحزاب وشخصيات وقوى فلسطينية، وأيضا بحكم علاقاتنا هنا مع الأحزاب. نحن نلتقي ولنا علاقات سياسية ووطنية كبيرة مع هذه الأحزاب ونحترم بعضنا البعض رغم الاختلاف، ونقول بأننا في هذه المرحلة نكتفي بإعلان الموقف وتثبيت موقفنا من هذه القضية.
1: طيب أستاذ محمد كناني، ما البديل المؤسسي الذي تقترحونه؟ يعني إذا خرج الفلسطينيون من الكنيست فإن يمارسون قوتهم السياسية، هناك حياة، هناك بلديات، هناك مؤسسات، هناك خدمات هم بحاجة إليها.
0: أولا مقاطعة الانتخابات الكنيست هي لا تعني مقاطعة الحياة المدنية الأخرى، لأن في ظل أي استعمار وليس فقط هنا في بلادنا في فلسطين، الاستعمار يكون هو المسؤول عن الحياة المدنية البلد، وهذا ما كان يحصل على سبيل المثال في الضفة، وانظر ماذا حصل بعد انسحاب الاحتلال بين مزدوجين من مناطق، من بعض مناطق الضفة. نحن نقول بأننا علينا أن نتصرف كمجموعة قومية، نحن لسنا أقلية قومية في دولة الاحتلال، نحن مجموعة قومية جزء من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية، وأن نخرج ونقول بعد أن يكون هناك عدد كبير من أعضاء الكنيسة العرب بأن هناك أقلية قومية في داخل دولة إسرائيل أو في داخل دولة الاحتلال، فهذا أيضا هو خطأ سياسي برأيي. العالم يعلم بأن هناك موجود مجموعة فلسطينية ومجموعة من الفلسطينيين في داخل دولة الاحتلال. نحن عندما نذهب إلى الكنيسة ونمارس بين مزدوجين الديمقراطية الإسرائيلية، نحن نقول للعالم بأن هذه الدولة هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذا ما يتباهى به نتنياهو ومعظم أقطاب الدولة أمام العالم.
1: محمد كناني، يعني البعض يقول العالم أصلا مش سائل يعني بكل الفلسطينيين، يعني فلننظر إلى ما حدث في غزة، 70,000 إنسان فقدوا حياتهم، يعني بتتخيل العالم سائل بالفلسطينيين؟
0: صحيح، إذا العالم مش سائل بالفلسطينيين، ولكن على الفلسطينيين أن يسألوا عن أنفسهم وأن يتمسكوا بهويتهم الوطنية والقومية وانتمائهم، وهذا أمر مهم جدا. وباعتقادي بأن شعبيا العالم يسأل ويتعاطف ويقف إلى جانب الفلسطينيين، هناك حالة سياسية وحالة من التجاهل الرسمي العالمي، ولكن يعني نحن شاهدنا ماذا حصل في العالم خلال حرب الإبادة على غزة بالتحديد تجاه
1: نعم. أستاذ محمد كنعاني، اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ ثائر أبو راس، الناشط والمحلل السياسي. أستاذ ثائر، يعني ما الذي سيقرر سلوك الناخب الفلسطيني في إسرائيل هذه المرة؟ الخوف من اليمين، القضايا اليومية أيضا التي أشرت إليها في البداية كالسكن، الجريمة، الاقتصاد، وماذا عن القضية الفلسطينية؟ ماذا عن الحرب وما حدث في غزة وما يحدث في الضفة يوميا؟
2: يعني أعتقد بأنه مزيج من كل الأمور التي قد ذكرتها، أضيف إلى ذلك أيضا إلى أي مدى الأحزاب العربية متحدة فيما بينها. إذا قامت الأحزاب بتقديم قائمة واحدة وموحدة، على ما يبدو هذا لن يحدث، وفي نهاية المطاف ستكون قائمتان تتنافس فيما بينهم. لو كانت قائمة واحدة لربما كانت نسبة التصويت أعلى وأعلى. أما فيما يخص المواضيع العينية فأعتقد هي مزيج من كل هذه الأمور. أولا وقبل كل شيء، على الأقل حسب استطلاعات الرأي، مسألة العنف والجريمة المنظمة هو الأمر الذي يهم المواطن الفلسطيني في الداخل أكثر من أي شيء آخر. كما قلت لك، منذ العام 2019 وحتى اليوم هنالك ارتفاع تقريبا بنسبة 300% بعدد القتلى من آفة العنف والجريمة، وهنالك رغبة بأن يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل مؤسسات وبشكل جدي. هنالك أيضا مسألة التحديات اليومية من الاقتصاد إلى التوظيف. لدينا تحدي فيما يخص توظيف أكاديميين، لدينا تقريبا 5,000 طبيب وطبيبة لا يعملون في مجال عملهم. هنالك أيضا تحديات العنصرية في داخل إسرائيل والمؤسسات الإسرائيلية. وطبعا تبقى القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية تؤثر على حياتنا بشكل مباشر عمليا. ونحن الآن بعد حرب إبادة، مسألة محاولة التطهير العرقي من قطاع غزة لم تنتهي. الفلسطيني في الداخل يدرك جيدا بأنه إذا لا سمح الله نجحت خطة التطهير العرقي في غزة، فهي فقط مسألة وقت حتى تنتقل إسرائيل إلى الضفة الغربية لتطهيرها عرقيا، ومن ثم إلى الداخل الفلسطيني. فيعني المواطن الفلسطيني في الداخل يعلم جيدا بأنه مستقبله أيضا مرهون في مستقبل القضية الكبرى وهي القضية الفلسطينية. فمن جهة واحدة هنالك التحديات الحياتية اليومية، ولكن هنالك التحديات الكبرى المتعلقة بالملفات الإقليمية والملف الفلسطيني بالدرجة الأولى. وكل هذه الأمور هي عوامل تحفز المواطن الفلسطيني أن يشارك أو لا يشارك في العملية الانتخابية.
1: نعم، أريد أن أعود إلى الأستاذ مطانس شحادة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق في الكنيسة. أستاذ مطانس شحادة، يعني ربما نشاهد كثيرا، قرأنا وشاهدنا كيف يتم التعامل مع النواب العرب الفلسطينيين داخل الكنيسة الإسرائيلي. كيف يؤثر ربما تعامل الأحزاب الإسرائيلية الأخرى مع أدائكم وعملكم داخل الكنيست؟
3: يعني بالطبيعة حال يؤثر على الإمكانيات العمل، يعني عادة لا يوجد علاقات طبيعية داخل أروقة الكنيست، وخاصة في السنوات الأخيرة في العقد الأخير يعني تزداد العنصرية والتمييز والإقصاء، إقصاء النواب العرب داخل الكنيست. في السابق كان في إمكانيات، يعني بعض الحالات يكون في مساومة، يكون في مرات يعني علاقات مصالح مشتركة بين أحزاب عربية وبعض الأحزاب الإسرائيلية للتصويت على اقتراح قانون معا، دعم اقتراح قانون للنواب العرب، والعكس طبعا دعم النواب العرب لاقتراحات قوانين تقدمها الأحزاب الإسرائيلية إذا كانت تعمل لصالح المجتمع الفلسطيني بطبيعة الحال. ولكن هاي قلت في السنوات الأخيرة، وفي التحالف الحالي طبعا لا، يعني أعتقد أنه لم تنجح الأحزاب العربية بتمرير أي قانون في الكنيست الحالية بتاتا، فقط بعض الأمور الهامشية. وتاريخيا لم تنجح الأحزاب العربية بتمرير العديد من القوانين، يعني قوانين أذكر في مرحلة التسعينيات التجمع الوطني الديمقراطي نجح في يعني تمرير قانون تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الوزارات الحكومية وفي الشركات الحكومية، آسف، في إدارات الشركات الحكومية والشركات الحكومية، وأيضا نعم كموظفين في الوزارات، وإلغاء ضريبة الأملاك. ولكن هاي يعني تراجعت إمكانية السن، حتى سن القوانين لا. الإمكانية تراجعت بدرجة كبيرة، وهذا نابع من التحول نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. لا يعني الأحزاب العربية وعية تماما حالة الكنيست، على الأقل التجمع، نتحدث اسم التجمع ومحدودية العمل يعني. ولكن بالرغم من كل هذا نعتقد أن هذا منصة مهمة يجب أن يتواجد فيها الأحزاب العربية، خاصة الصوت الوطني والمشروع الوطني، وهو يعني هذا المشروع ومشروع أبناء البلد والمقاطعة هم يعني يكملان بعضهما البعض، حتى لو اختلفنا في الأدوات ولكن في الرؤية الاستراتيجية نعم هناك حاجة لتمثيل المجتمع الفلسطيني في الداخل والدفاع عن حقوقه والدفاع عن يعني محاولة تقليل العنصرية والتمييز ضد المجتمع الفلسطيني. ونحن ندرك تماما أننا جزء من القضية الأوسع، القضية الفلسطينية.
1: وهنا السؤال،
3: والآن بات أوضح أن الأمور يعني متداخلة. في آخر 10 سنوات كان في محاولة لفك الارتباط بين القضايا اليومية المعيشية والقضية الفلسطينية. بعد 7 أكتوبر عاد هذا الترابط البنيوي. أعتقد أن كل المجتمع الفلسطيني يدرك الآن تماما هذا التداخل والترابط بين القضية.
1: البعض يشير إلى العكس أستاذ
3: مطارس.
1: يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدى الأحزاب العربية في الداخل، البعض يشير إلى العكس. يعني هناك الحديث كثير عن الخوف من ربما التطرق إلى هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة. يعني شهدنا يعني حالات اعتقال كثيرة، ليس فقط يعني لناشطين سياسيين، بل أيضا لفنانين وصحفيين ربما حاولوا الحديث عن القضية الفلسطينية. إلى أي مدى هل فعلا تراجعت القضية الفلسطينية مقابل الضغوطات التي يتعرض إليها فلسطينيو الداخل، الخوف من اليمين، قضايا الحقوق والقضايا اليومية كالجريمة، السكن، الاقتصاد؟
3: لا بتاتا لم تتراجع. يعني أنت تتحدث عن تعامل الحكومة والمؤسسة، التعامل الأمني، الملاحقة السياسية والملاحقة الأمنية، لأي تعبير عن موقف أخلاقي، موقف وطني، موقف إنساني. هذا لا يعني أنه القضية تراجعت بتاتا. يعني أحيانا التعبير عن الموقف وإمكانية التعبير عن الموقف بات أكثر يعني محدود، أكثر هامش العمل والتعبير السياسي تراجع بشكل كبير منذ 7 أكتوبر، هذا واضح للجميع. ولكن هذا لا يلغي أهمية القضية الفلسطينية للجميع، حتى من لا يقول، من لا يعترف بذلك، ولكن هو يعني داخليا يفهم الترابط البنيوي والعضوي بين القضية الوطنية والقضايا اليومية، القضايا المعيشية، القضايا لا يمكن الفصل بين، على سبيل المثال حتى قضية العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية مع القضية الوطنية، قضية الأراضي، قضية المسكن، الاقتصاد، كله عمليا يتعلق في مكانة المجتمع الفلسطيني في الداخل، في المكان القانوني، المكان السياسي، وهي تشتق من القضية الفلسطينية الأوسع، القضية القومية، هذا واضح للجميع. التعبير عنه تراجع لأنه في قمع، لأنه في ملاحقة، لأنه في اعتقالات، ولأنه في ثمن الآن. ولكن لذلك يعني يجي هذا دور الأحزاب السياسية، يعني في أحلك الظروف وفي ظل هاي قمة الملاحقة على الأحزاب أن تأخذ هذا الدور، أن لا تخشى، لا تخاف، تعبر وعمليا تقود هذا الموقف الأخلاق والإنسان الواضح.
1: أعود إلى محمد كنعان من حركة أبناء البلد مرة أخرى. أستاذ محمد، يعني أنتم تدعون صراحة إلى المقاطعة، لو افترضنا أن المقاعد العربية تستطيع منع حكومة يمينية متطرفة من الوصول إلى السلطة، يعني البعض يقول موقف المقاطعة لا يبقى صحيح في هذه الحالة، ما رأيكم؟
0: أولا، الأحزاب العربية، الحكومات المتشكلة يعني ليست حكومات متطرفة وغير متطرفة، فشاهدنا ورأينا حكومة نفتالي بنت مع منصور عباس من القائمة العربية الموحدة أو الحركة الإسلامية الجنوبية التي كانت خلال عام كان هناك أكثر من 800 شهيد في مناطق الضفة الغربية المحتلة، كان أكبر نسبة اقتحام للمسجد الأقصى منذ العام 67 حتى تلك الحكومة كانت في هذه السنة. وبرأيي أنا، أولا أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، معركتنا ليست ضد الأحزاب العربية، وهذا أمر مهم أن نشير له، رغم أن الهجوم لنقل أو النقاش معنا هو من قبل الأحزاب العربية، ولكن هي معركتنا مع طبيعة المؤسسة ومع طبيعة الكيان وليس مع الأحزاب العربية. نحن على علاقات جيدة ونضالية ممتازة في الداخل الفلسطيني مع هذه الأحزاب التي نعتز بهذه العلاقات، ولكننا نختلف معهم بالرؤية، ونقول بأن اليوم شعار إسقاط حكومة اليمين هو شعار غير دقيق وغير صحيح، لأن الحكومة القادمة لن تكون أقل يمينية، قد تكون يعني قد تكون، وأنا أقر بذلك، قد تكون أقل ظعرنا وفاشية من الحكومة الحالية، قد تكون، ولكن هذه الحكومات في المخطط الاستراتيجي هي تسعى، ذات الحكومات وذات المؤسسة تسعى إلى السيطرة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. طيب. يعني نفتالي بنت لا يريد إقامة دولة فلسطينية في 10% من الضفة الغربية وليس في كل مساحة
1: مفهوم.
0: الضفة
1: محمد
0: الغربية.
1: يعني نعم. يعني عفوا، ألا توجد خطورة في أن تتحول المقاطعة من موقف سياسي احتجاجي إلى انسحاب فعلي من ساحة يستخدمها خصومكم بالكامل؟
0: لا، نحن لا نقول بأن علينا أن ننسحب من الساحة السياسية النضالية مواجهة سياسات الحكومة، وهذا ما يحصل، كل المواجهات التي حصلت للسياسة الإسرائيلية هي حصلت من خلال النضال الشعبي الجماهيري. وأنا أقول أنه وأنا لا أريد أن أقلل ولا أبخس عمل أعضاء الكنيست العرب في الكنيست، ولكن النضال الجماهيري الشعبي هو الذي حقق الـ الـ الـ النتائج لجماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني من يوم الأرض وللروحة وأم السحالي وغيرها وغيرها من النضالات الشعبية الجماعية لجماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. هناك بعض الإنجازات البسيطة، ولا يعني لا أريد أن أعدد وأقول هذا صحيح وهذا غير صحيح. نحن نقول بأن علينا أن نستمر في وحدتنا في إطار لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، وأن تتكامل هذه المشاريع النضالية معا من أجل تحقيق حقوقنا، من أجل الحفاظ على البقاء. وهذه المرحلة بالذات في الأعوام الأخيرة، في الثلاثة أعوام الأخيرة، هي المرحلة الأكثر حساسة في تاريخ الفلسطينيين، وتحديدا أيضا في الداخل الفلسطيني، وما أشير له الآن بأن هناك يعني هجمة مسعورة على كل تعبير باتجاه القضية الفلسطينية هو صحيح، وهناك يعني محاولة لمنع أي تطرق إلى القضية الفلسطينية بين فلسطينيين الـ48.
1: محمد كنعان، اسمح لي أن أعود إلى ثائر أبو راس، يداهمنا الوقت، يتبقى لدينا دقائق قليلة. ثائر أبو راس، يعني البعض يقول هناك تناقض بين الهوية الفلسطينية وبين المشاركة في مؤسسات دولة محتلة، الدولة الإسرائيلية. برأيك ما الحد الفاصل بين البراغماتية السياسية وبين تقديم تنازلات تمس الموقف الوطني؟
2: أعتقد في نهاية المطاف الأمر يتعلق بسلم الأولويات الوطنية وكيف نعبر عن هويتنا الوطنية. الواقع هو بأنه في دولة إسرائيل هنالك 20% من السكان الذين هم من العرب الفلسطينيين. لربما هذا الكلام لا يعجب الأغلبية في إسرائيل، ولكن هذا هو الواقع. نحن حاربنا ودفعنا ثمن لكي نحافظ على هويتنا، واجهنا سياسات عنصرية، وحتى في بعض الأحيان سياسات كان هدفها إقلاعنا كليا من أرضنا، على سبيل المثال مذبحة كفر قاسم اللي هدفها كان في نهاية المطاف التطهير العرقي لسكان منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني. فيعني نحن دفعنا ثمنا غاليا لكي نحافظ على وجودنا ولكي نحافظ على هويتنا بعد سياسات القمع في السنوات الأولى لدولة إسرائيل. فأنا لا أرى التناقض، ربما من وجهة النظر الصهيونية هنالك تناقض. نحن نبعث ممثلين لكي يدافعوا عن مصالحنا اليومية، ولكن أيضا لكي يحافظوا على وجودنا وعلى هويتنا، لأن هنالك محاولات لتغيير هويتنا عنوة في داخل إسرائيل. فلا، من ناحيتنا على الأقل أنا لا أرى هذا التناقض، حتى لو للمراقب من بعيد ربما يكون هنالك تناقض. نحن في حالة حرب وجودية إن صح التعبير، وأحد الطرق لكي نحافظ على وجودنا هو أيضا لنمثل أنفسنا في المؤسسات الكبرى في هذه الدولة التي تعتني بشؤوننا اليومية أيضا.
1: نعم. أعود أخيرا إلى مطانس شحادي. أستاذ مطانس شحادي، أين تضعون الخط الفاصل بين تحقيق مصالح فلسطيني الداخل وبين الانزلاق نحو أسرلة العمل السياسي العربي؟
3: يعني فعلا هو سؤال مهم جدا. أولا يعني الوعي والطرح والمشروع، يجب أن لا نعمل الأحزاب العربية، نحن لا نذهب إلى الكنيسة لنعمل بالشروط والسقف الصهيوني ولا بالشروط الصهيونية. يعني الآن هناك محاولة لفرض شروط على الأحزاب العربية لقبولها كلاعب سياسي في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي. نحن نذهب بأهدافنا بمشاريعنا بشروطنا السياسية، والعمل البرلمان هو مكمل لبقية الأدوات العمل كما ذكر زميلي محمد، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، المجتمع المدني، المجتمع العمل الشعبي هو أحد أدوات العمل السياسي وليس الوحيد وليس الأهم بالمناسبة، ولكنه مهم ويعني منصة مهمة يجب التواجد فيها. هذا يعني فقدان البوصلة والوعي نعم قد يدخل إلى متاهة يعني الأسرلة والوقوع في فخ الشروط الصهيونية أو الأحزاب الصهيونية للمشاركة في العمل البرلماني. نحن وصلتنا مجتمعنا وشعبنا ومشروعنا الوطني الأخلاقي والديمقراطي والإنساني وكل هذه العوامل العملية تركب هذا الوعي الفلسطيني، ووعين تماما للتناقضات للعمل البرلماني. إحنا لا نقول أنه لا يوجد تناقضات، يوجد تناقضات عديدة وكبيرة وواضحة ومؤلمة أحيانا من خلال في يعني سياق العمل البرلماني، ولكن عندما تكون هاي الأمور واضحة هذا يمنع الانزلاق إلى الأسرى لوقوع في فخ عمليا لعبة المعسكرات الإسرائيلية ولعبة الأحزاب الإسرائيلية وشروط الإسرائيلية.
1: أخيرا وبنصف دقيقة، في بداية حديثك قلت ربما هذه الانتخابات ستكون تاريخية، ستشهد مشاركة كبيرة من فلسطيني الداخل. أي عامل يمكن أن يرفع نسبة التصويت أكثر؟ وبكل صراحة، وحدة الأحزاب، الخوف من اليمين، أم اقتناع الناس بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس؟
3: أنا لم أقل إنه هاي الانتخابات يعني الأكثر أهمية أو مصرية، ولكن هي فعلًا انتخابات مهمة وانتخابات مهمة جدًا في يعني واقع الأمر، لأن هناك يجب أن نحاول إسقاط حكومة اليمين ومشروع اليمين، ليس فقط إسقاط حكومة اليمين. نحن نعي تمامًا عدم وجود فرقات جدية بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية في القضايا الجوهرية، القضية الفلسطينية، الاحتلال، ولكن أنا قلت أنه في الهامش نعم يوجد فرقات. هذا مشروع مسياني غيبي متطرف فاشي يريد التخلص، يعني يسعى إلى التهجير والقضاء على حتى الوجود والمشروع الوطني الفلسطيني. فلذلك يجب أن نعمل سوياً لإسقاط هذا المشروع وليس فقط الحكومة. وطبعا أي حكومة أخرى تأتي أنت لا يعني تستمر في النضال، لا تستمر في مواجهة الصهيونية، في مواجهة التمييز والعنصرية والاحتلال. هذا لا يقول أنك يعني تاريخيا كانت الأحزاب العربية هيك يعني فعلا تكون في المعارضة تعارض كل المشروع الصهيوني. نريد تغيير جذري، واحنا لا يعني لا نريد تغيير حكومة بحكومة، احنا لسنا جزءا من هاي يعني المعادلات.
1: نعم.
3: نحن نريد تغيير جوهر النظام وانهاء الاحتلال وتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في 48 وفي 67.
1: شكرا جزيلا استاذ بطانس شحادي النائب السابق وعضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. نوجه الشكر ايضا الى ثائر ابو راس الناشط والمحلل السياسي، ومحمد كنعنة امين عام حركة ابناء البلد في الداخل الفلسطيني.

وين بديكي أنا نصكم بعرف إنه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس أنا شو بقدر أعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة.

0: غريب.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الأنا، غدا نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: قبل أيام من بدء العام الدراسي في لبنان، لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية. في الوقت نفسه تعرضت مئات المدارس لأضرار بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما وضع وزارة التربية أمام تحدي مزدوج بين تأمين عودة الطلاب إلى صفوفهم من دون ترك العائلات النازحة بلا مأوى. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا فاتن الحاجة، الصحفية المختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذ فاتن. ألو أستاذ فاتن.
3: نعم أهلا بكم
1: أستاذ فاتن. قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على
3: ألو
1: نعم عم تسمعين أستاذ فاتن؟ أستاذ فاتن، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الخط، سنحاول إعادة الاتصال إذن مرة أخرى في هذه الأثناء. مستمعينا، وجه لكم الدعوة بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555، كما بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا دائما سعداء باستقبال اقتراحاتكم ورسائلكم. إذن لحظات قصيرة نحاول فيها ربط الاتصال مع لبنان للحديث عن العام الدراسي الجديد في هذا البلد، حيث لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من نحو 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية في المدارس التي كان يفترض أن تستقبل الطلاب. سنحاول أن نستعلم عن حجم التأثير الذي تركته الحرب والنزوح على قطاع التعليم، وهل يستطيع لبنان ربما بدء العام الدراسي الجديد في موعده، وخصوصا مع تواجد عشرات الآلاف من النازحين في المدارس. إذن نحاول ربط الاتصال مع لبنان. استراحة موسيقية قصيرة ونعود إليكم.
2: الآن غدا طارق حمدان.

0: إذن تعود إلينا فاتن الحاجة مرة أخرى. أستاذة فاتن الحاجة عم تسمعينا؟
1: نعم
0: هلأ صار. نعم إذا فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم، قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على الأرض، وخصوصا أنه لا يزال ربما الآلاف من النازحين يعيشون في المدارس التي كان يفترض أن تحتضن الطلاب؟
1: نعم، يعني لا شك أن هذا الأمر هو تحدي كبير مع بداية العام الدراسي الحالي، وخصوصا أنه مع التوجه الرسمي للتحول للتعليم الحضوري إذا أمكن بشكل كامل هذا العام. يعني نحن اليوم قدام إذا بدك سباق مع الوقت، لأنه العام الدراسي يفترض أنه يبدأ ب 15 أيلول، تبدأ الدراسة ب 15 أيلول، فيما لا تزال عشرات المدارس الرسمية تقوي نازحين. يعني هلا حسب المعلومات، يعني هيدي المعلومات الجديدة، انه نحن كان عندنا حاليا 70 مدرسة وهناك توجه فيها نازحين، يعني هناك توجه لخفض العدد الى النصف تقريبا الى 35 مدرسة، وهذا انه قبل بداية العام الدراسي. يعني
0: يقال انه عفوا فاتن الحاج، هذا ما وددت الاستفسار عنه، يقال إن هناك خطة موضوعة لإخلاء هذه المدارس، ولكن هل تتوفر فعلا أماكن بديلة للعائلات؟
1: نعم، يعني هذا هو إذا بدك التحدي. يعني هو تعمل وزارة التربية يعني مع وزارة الداخلية ومع شؤون الاجتماعية ومع البلديات لإيجاد بدائل لائقة إذا بدك للنازحين. يعني هو التعامل ليس مجرد إخلاء مباني مدرسية، يعني نحن نتحدث عن أشخاص فقدوا منازلهم ويحتاجون لأماكن بديلة إنه تحفظ كرامتهم، وبالتالي إنه هاي بس حسب المعلومات إنه يعني سيجري خفض العدد، يعني بمعنى إنه نحن في كمان يعني عندنا مشروع في بعض المدارس المتعثرة بالتعليم الرسمي، يمكن حيكون في يعني خطة لإخلاء المدارس لناخذهم على مطارح يمكن هي هلا شاغرة. بس برضو يعني هذا لا يعني، يعني مثل ما قلنا انه هذا يعني صحيح انه في تقدم بعملية اخلاء المدارس، ولكن بالوقت نفسه المشكلة لم تنتهي بالكامل ولم تحل بالكامل. يعني
0: يعني عفوا هناك الكثير من المدارس تعرضت للتدمير الكامل بسبب القصف الإسرائيلي أو لأضرار كبيرة، إلى أي حد يشكل ذلك أيضا عائقا ربما أكبر من مشكلة مراكز الإيواء نفسها؟
1: نعم، لا هي المدارس طبعا، يعني المدارس نحن بحال بالجنوب ليس واحدا، يعني نحن عندنا مدارس بكرة حدودية، المدارس مدمرة بشكل كامل، هذه حسم تعليم فيها هو سيكون عن بعد يعني أونلاين، هذا حسم بشكل كامل. في نحن عندنا مدارس كمان خارج ما يسمى، يعني نحن ما منتبنى تسمية الخط الأصفر، بس أنه خارج ما يسمى المنطقة الصفراء، يعني هون قبل منا كرة حدودية، ولكن هي قريب من أماكن ساخنة مثل تلات علي الطاهر، وهيدي كمان حتكون أونلاين. وفي مدارس هي حتكون حضورية بالمنطقة الشوي بعيدة عن المكان
0: الزخم. هذا يعني أن الأطفال في الجنوب لن يلتحقوا بمدارسهم. يعني برأيك هل هناك تقديرات لعدد الأطفال الذين قد لا يتمكنون من العودة إلى المدرسة هذا العام أستاذة فاتن؟
1: هل هو يعني تقدر يعني لن يتمكنوا كليا؟ ما في انه كليا انه في تعليم اونلاين، يعني هو بين تعليم اونلاين وبين تعليم حضوري، بس كمان فيني
0: نتحدث عن المدرسة، يعني الذهاب الى المدرسة. نعم
1: نقول لك وجهة نظر، يعني بعض الاهل اللي هم موجودين بمناطق ساخنة، انه نحن صرنا من يعني انا عم بيقولوا انه نحن صرنا من 2019 لحد اليوم، يعني ان كان انه ازمات متراكمة بلشت بالازمة المالية مرورا بكورونا وصولا للحرب، يعني طول اولادنا ما تعلموا، يعني عم يعتبروا انه نحن عنا 7 سنين اولادنا ما تعلموا، فهيدا الشيء يعني كثير كبر الفاقد التعليمي والفجوة التعليمية، وفي قلق كبير يعني عند الاهالي بهيدا الموضوع. يعني عم ينقال انه في الالاف يعني من الطلاب اللي حيكونوا يعني ما عم بيوصلوا للتعليم اذا بدك الجيد الطبيعي، انه يكونوا بمكان يعني تعليم بالبيئه المدرسيه الامنه
0: واضح. أستاذة فاتن الحاج يداهمنا الوقت، الصحفية المختصة في مجال التعليم، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت الراجحة عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكالو الدولية.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. قصص حياة،
2: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
3: لآلاف السنين كان فتح جسد إنسان بعد موته انتهاكا للحرمة واعتداءا على المقدس. اليوم قد يفرض القانون فتح هذا الجسد. هناك أطباء لا يعتبرون الموت هزيمة ولا يبحثون عن الشفاء، ومع ذلك هم لم يخونوا قسم أبوقراط بل يبحثون عن الحقيقة. عندما يصمت الجميع ويبقى الجسد وحده شاهداً
4: أثناء تشريح الجثة، نكون في غاية التركيز على مهمتنا العلمية المتمثلة في البحث عن الحقيقة. لذلك لا نفكر في الشخص ولا في حياته أو في من كان وهو على قيد الحياة، ولحسن الحظ لم نكن نعرفه قبل وفاته، وهذا ما يسمح لنا بأن نأخذ مسافة عاطفية ونبقى مركزين بالكامل على المهمة.
5: بعد مغادرة الأطباء قاعة التشريح، تقع على عاتقنا مسؤولية إعادة ترميم الجثة وتجهيزها لتكون في حالة لائقة لاستقبال العائلة. فنحن في النهاية أمام إنسان له كرامته، يجب أن نقوم بذلك بكل احترام حتى يكون الشكل النهائي للجثة أفضل ما يمكن. يجب أن يبدو المتوفى هادئاً ومطمئناً قدر الإمكان، ومن هنا تبدأ أولى خطوات رحلة الحداد بالنسبة لعائلته.
3: لكن متى يتحول جسد الإنسان إلى دليل؟ وإلى أي حد يمكن انتهاك حرمة الجسد باسم العدالة؟ وهل يبقى الجسد البشري مقدساً حتى بعد الموت؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بالدكتورة سمر عبد العظيم. هي أستاذة في الطب الشرعي ومؤلفة كتاب ميت مطلوب للشهادة. أهلا بك دكتورة، سعيدة جدا بتواجدك معنا. البداية ربما ستكون مع ماهية المهنة بحد ذاتها. يقول الطبيب الشرعي البلجيكي فيليب بوكسو إن مهمته هي منح الموتى فرصة أخيرة للكلام. دكتورة، هل تتفقين ربما مع ما قاله الدكتور فيليب أم لك تعريف آخر لمهنة الطب الشرعي؟
6: بشكر حضرتك جدا على الاستضافة وسعيدة أن أنا موجودة معاكم النهاردة. التعريف ده تعريف جميل جدا، وزي ما قلت في كتابي ميت مطلوب للشهادة، إن الموت هو الصمت، والطب الشرعي هو المهنة اللي بتدي صوت لمن لا صوت له. فأتفق جدا مع التعريف ده، وطبعا وهو ده يمكن the core أو قلب مهنة الطبيب الشرعي اللي احنا بنعتز بيها جدا.
3: إذن سيدتي تقولين إن الطب الشرعي هو صوت ربما لمن فقد صوته، كان له صوت وصوت الميت ربما. سأعود معك لو طلبت منك اختيار قضية واحدة تختصر معنى الطب الشرعي في مسيرتك، أي قضية ممكن أن تختارين؟ احكي لنا قليلا عن هذه القضية.
6: هحكي لك بشكل عام عن نوع معين من أنواع الوفيات اللي احنا بنشوفها كتير الحقيقة، يعني نتيجة لوجود نهر النيل في وسط مصر ومساحة مية كبيرة، طبعا بحر ونهر، فإذا حالات الغرق بنشوفها كتير حقيقي يعني. وحالات الغرق من الحالات اللي هي بتبقى يعني بتمثل تشالنج كبير بالنسبة للطبيب الشرعي وبالنسبة لأي حد الحقيقة، لأن المية المفروض إنها بتمحو الآثار، ولكن هي بتمحو الآثار ولكن ليس على الطبيب الشرعي، لأن الطبيب الشرعي عنده أدواته اللي بيها بيقدر يتفهم الساينز اللي هي موجودة على الجثامين، العلامات الموجودة على الجثامين، العلامات دي ما بيفهمهاش يعني، ممكن كلنا نشوفها، إنما اللي يقدر يترجمها ويقدر يخلق ليها معنى هو الطبيب الشرعي. بنعلم الطلاب عندنا دايما إنه صوت الميت هو الدليل الطبي الشرعي، وفي حالات الغرق الدليل الطبي الشرعي دوت ممكن ينقذ المتوفى، يديله حقه بعد ما يكون مات بمرحلة بفترة طويلة، وده لأنه الدليل الطبي الشرعي بإمكانه أنه هو يقول إذا كان المتوفى ده الغريق دوت، إذا كان هو لما اترمى في المية كان صاحي، ولا إذا كان لما اترمى في المية كان متوفى أوريدي.
3: إذن آلية جريمة
6: حالات بتحصل وبنشوفها كتير.
3: تكلمتي عن حق الميت، وهذا ربما يجعلني أسأل سؤال العدالة. هدف الطبيب عادة سيدتي هو العلاج والشفاء، هذا هو الهدف الأسمى ربما للأطباء. أما الطبيب الشرعي فعندما يعمل مع الموتى خاصة هو لا يعالج مريضا، بل يبحث عن حقيقة مثل ما تقولين قد تخدم العدالة. كيف تعيشين وكيف يعيش الطلاب أو العاملين في هذا المجال هذا الاختلاف، أو ربما يمكن أن نقول أنه تناقض؟
6: الطبيب عموما بعد لما بيدخل كلية طب بيعتاد الموت، لأنه من أول سنة أولى طب وتانية طب بنتعود على أننا بندخل المشرحة، المشرحة دي بهدف التعليم يعني، فبندخل المشرحة من سنة أولى وتانية طب، حتى لو ما كانش التخصص دوت تخصص الطبيب هيكون طب شرعي، حتى لو هيتخصص في أي مرض آخر أو في أي تخصص آخر. فبالتالي الطبيب عموما بيبقى معتاد على فكرة الموت. الفكرة إن إحنا كلنا بنخدم حاجة واحدة بس، وهي الحق في الحياة. فالحق في الحياة دوت يا إما أنت بتخدميه بأن أنت بتساهمي في شفاء مريض، ولو أن ده حاجة في منتهى الصعوبة الحقيقة يعني، بحس أنها حاجة صعبة جدا، أو أن أنت بتجدي ليه المتوفى حقه ممن سلبه من الحياة، وده بيكون دور الطبيب الشرعي. فإحنا كلنا بنكمل بعض، وكلنا بنحس أنها زي منظومة متصلة. في الآخر هدفنا الإنسان وهدفنا الحياة.
3: إذن هو الهدف والدفاع عن حق الحياة كما تقولين سيدتي. يقال أيضا أنكم لا تتحاورون مع الأشخاص بل تقرؤون الآثار مثل ما شرحت لنا التي تركها الموت على الجسد. هل واجهتي قضية في مسيرتك اعتقد الجميع أنها حادث أو وفاة طبيعية، ولكن تم الكشف بعد ذلك الجسد كشف بأنها جريمة؟ وما العلامة التي ربما غيرت مسار هذه القضية؟
6: علامة بسيطة جدا بسيطة جدا. المتوفين اللي هم بيكونوا متوفين بسبب صعق كهربائي بيبقى من الصعب جدا ان هم يتشخصوا، الا لما الطبيب الشرعي بيكون محنك وشاطر جدا، ومش دايما بيكون في اثار داخليه وقت التشريح بتبان، يعني وقت التشريح موضوع الصعق الكهربائي ده اللي هو خط التيار مش دايما بنبقى شايفينه، انما الطبيب الشرعي الشاطر بيقدر ان هو يجد نقطه الدخول ونقطه الخروج لما بيكون عارف هو بيدور على ايه. عشان كده احنا دايما بنقول ان مساله التشريح دي مش مساله اتجاه واحد، يعني مش اي طبيب شرعي بيقف بيشرح، هي مساله اتجاه واحد مش بروتوكول وبس، ولكنه بروتوكول وحوار ما بين الجسد اللي قدامنا وما بين الطبيب الشرعي. فلازم الطبيب الشرعي يتعلم ان هو يستمع عشان يقدر يشوف الدليل الطبي الشرعي، لانه هو هيكون بيبحث عنه، وعلشان كده بيبقى الطبيب الشرعي الشاطر المتعلم بيكون دايما هو اللي بيقدر يجد الدليل الطبي الشرعي.
3: إذن وحوار، أعتذر، حوار تستمعون إلى الأجساد، ولكن ربما الجسد لا يقدم دائما هذا الجواب الجاهز. هل يمكن أن تكون في بعض الحالات العلامات ملتبسة، وهل يمكن لطبيب الشرعي أن يخطئ أيضا في تفسيرها؟
6: ما فيش مهنة في التاريخ لا تخطئ، والطبيب الشرعي الميزة في تقرير الطبيب الشرعي إن هو ما بيبنيش قناعة، اللي بيبني قناعة هو القاضي. الطبيب الشرعي بيرصد علامات، فشطارة الطبيب الشرعي واللي أنا بعلمه للطلاب بتوعي إن أنت بترصد العلامة، أرصدها مظبوط، لأن القاضي مش هيشوف الجثمان، ولكن أنت دورك إن أنت في الآخر لما تكتب تقرير، التقرير دوت يروح للقاضي، يخلي القاضي وكأنه يستشعر وكأنه رأى الجثمان. هي دي شطارة الطبيب الشرعي، شطارته إن ما يخليش حاجة للصدفة. بنعلمه إزاي إن هو يوصف الجرح من بدايته لنهايته، ويوصفه بالنسبة لعلامات ثابتة، علشان في الآخر القاضي يتخيل الجرح دوت زي ما كانوا بالضبط، لا يختلف عليه. علشان كده الطبيب الشرعي إذا مشي حسب البروتوكول دوت وما أضافش إضافات فيها رأيه الشخصي بيكون خطأ وصعب جدا.
3: إذن لا مجال للصدفة في مجالكم، ولكن سيدتي في مجتمعاتنا قد ترفض الأسر أحيانا التشريح لأسباب دينية أو عاطفية بالأحرى، بينما قد تراه العدالة ضرورية لكشف الحقيقة. في مصر كيف يجري التعامل مع هذا الصدام؟ وهل تتذكرين ربما قضية غير فيها التشريح حقيقة ما كان يعتقده أهل المتوفى؟
6: كل قضية بيتم فيها التشريح بتغير قناعة. وهقولك حاجة غريبة جدا مش هتتخيلي، ان احنا رغم ان احنا بنقول ان احنا مجتمعات ممكن يبقى عندها مردود ديني معين او ثقافة معينة ترفض التعاطي مع الجثمان بعد الوفاة باسباب دينية او اسباب عقائدية او حتى اسباب ليها علاقة بالكولتشر يعني والنوازع المجتمعية اللي موجودة، الا ان حقيقة الامر انا شفت كتير جدا بقى أهالي متوفين هم اللي بيطلبوا إعادة الاستخراج بتاع الجثمان حتى بعد دفنه لو المتوفى ده حس أنه هو حقه مرجعش. فالقناعة دي الحقيقة أنها بتتغير دلوقتي، وأن كل لما بنقدم برامج فيها توعية وبنوعي الناس، الناس بتحس بأهمية دور الطب الشرعي وأهمية إجراء التشريح في أنه هم يحافظوا على حق المتوفى. فأنا إحساسي أن القناعة دي ما بقتش موجودة زي ما الواحد متخيل في المجتمع زي زمان يعني.
3: إذن ربما العقليات تتغير تتطور أيضا، وربما البحث عن الحقيقة أو العدالة يكسر كل الطابوهات في مجتمعاتنا. سيدتي لك باع طويل في مجال الطب الشرعي، أنت أستاذة اليوم، بعد كل هذه السنوات من الخبرة هل هناك قضية ما زالت حاضرة في ذاكرتك؟
6: كل قضية هتلاقيها حاضرة في ذاكرتي مش حاضرة نتيجة لبشاعة الجرم، ولكنها حاضرة نتيجة لضعف المسبب للجرم دوت. يعني دايما الحاجة اللي أنا هتذكرها مثلا من يوم ما تخرجت ومن يوم ما اشتغلت قضية لا تنسى، وهي قضية أنا حضرتها بنفسي وكان فيها أجزاء من جثامين وليس جثمان واحد ولكن مجموعة من جثامين جات للمشرحة، هي عبارة عن جثامين أجزاء متعددة. فشوفي قد إيه البشاعة، يعني إنه هو مش بس قتل ولكنه قتل وتشويه للجثمان بأنه هو قسم الجثامين دي لأجزاء.

0: وإذا شكل من أشكال القرابة والتعبير عن القرابة من ذلك الميت، خاصة وأن الكثير منا يعتقد أن هذا الذي نقوم به بعد موت الإنسان هو حقيقة، هو صادق، ويذن هو يبلغ في نهاية الأمر إلى روح هذا الذي توفي وانتقل إلى العالم الآخر. لكن في نفس الوقت إذا احترام الجثمان من هذه الناحية هو نوع من البر تجاه الأحياء، ولكن هو أيضا نوع من البر تجاه الأموات يعني. ولذلك حتى في القوانين التي سنتها الإنسانية فيما يتصل بكيفية معاملة الأموات في الحروب، هنالك إلحاح على احترام الجسد الإنساني وعدم التمثيل به، وعلى
1: واحترام كرامة
0: تمكينه من أدنى
1: واحترام من كرامة من الجسد،
0: إذن الحقوق.
1: ربما نعم. هذه النقطة سبقتني إلى النقطة
0: بعد الموت،
1: سبقتني ربما إلى نقطة أخرى من النقاش، ولكن قبل ذلك كنت أتمنى أن أسمع من الدكتورة سمر عبد العظيم، متى يتحول الجسد بالنسبة للأطباء في الطب الشرعي من ممارسة إلى دليل جنائي، وهل يتوقف في تلك اللحظة سيدتي عن كونه جسد إنسان عندما تكونون في غرفة التشريح؟ هل تتوقف الجثة على أن تكون جسد إنسان؟
2: بنتدرب وبنتعلم الحقيقة، ده هي الأخلاقيات بتاعت المهنة من يوم ما بنستلم، إنه من يوم لما بيبقى بنتحول لأطباء شرعيين أوائل الحاجات اللي بنتعلمها إن الموت له حرمة وإن الموت له احترام. فيعني في حضرة الموت إحنا بنبقى في حالة احترام قصوى للجسد، لدرجة إنه أساتذتنا بيعلمونا إنه مفيش حاجة اسمها إن أنت تقول إف أو تحط إيدك على بقك أو على مناخيرك، أو مفيش حاجة اسمها كده، في احترام للمتوفى، والاحترام دوت بيبقى مستمر ولا ينقطع، لأنه إن كان الجسد دوت هو ليه احترامه عند العامة، فهو عند الطبيب الشرعي هو يعني ليه احترام أكتر، نتيجة لأنه هو اللي بينضح بالدليل، وهو اللي بيحل القضية، وهو اللي بيغير مسار حكم. فبالنسبة لنا بصراحة الجسد والموت لهم جلال من نوع آخر
1: واحترام ربما وقدسية أخرى بالنسبة للطب. سأعطي مثال، بعد اعتداء نيس عام 2016 اكتشفت أسر عدد من الضحايا هنا في فرنسا أن عمليات تشريح واقتطاعات واسعة أجريت من دون أن تكون الأسر على علم كامل بها. تقول أن غورفيس هي والدة الطفلة إيمي التي قتلت في هذا الاعتداء الإرهابي، عندما لا نحترم الموتى فإننا لا نحترم الحياة التي انتهت ولا الحب الذي واصل الأقارب في حملها إلى موتاهم. خلال المحاكمة طرح المحامون أسئلة عن 173 عضوا و13 كتلة أعضاء اقتطعت من 14 ضحية بينهم 4 أطفال. دكتورة سمر، أعود إليك قبل أن أذهب إلى الطفل النفسي، ماذا تقولين لأم تسمعون اليوم لا ترى أمامها إجراء طبيا، بل ترى أن جسد ابنتها قد انتهكت حرمته، ومن يحدد طبيا ما هو ضروري لكشف الحقيقة وما هو فقط مفرط لا تبرره القضية؟
2: أتمنى من الأم دي، وطبعا هي يعني ما فيش حزن أكتر من حزن فقد طفل أو ابن أو ابنة، طبعا يعني ما حدش يقدر ينازع في ده، ولكن أتمنى من الأم دي إنها تعرف إنه عملية التشريح وإجراء التشريح والتعاطي مع جثمان الابن يعني على صعوبته إلى أنه صوته الأخير. فأنا أتمنى من الأم دي إنها تعرف إنها يعني بأنها بتتيح للطب الشرعي إن هو يقوم بدوره، هي بتتيح لابنها ستيتمنت أخيرة أو كلمة أخيرة قبل الرحيل.
1: جميل جدا. سأذهب إلى الطب النفسي إذن والدكتور حمدي مصيلحي. سيدي الكريم، بالنسبة إلى الأسرة، هل يمكن لغياب المعلومة أو تأخرها أن يحول التشريح إلى صدمة ثانية تعقد الحداد؟ وهل يختلف واقع التشريح نفسيا عندما تفهم الأسرة ضرورته؟
3: ما فيش شك في ذلك، لأن الأسرة ما بتتعرض لعملية التشريح بالذات لما يطلب منها أن هي تشوف الجثة، ساعات تعمل صدمة نفسية عند الأسرة وعند الأهل بالذات الأم والأب يعني. فما فيش شك أن احنا دايما نقول هو الإطفاء القدسية على عملية التشريح أو على الجثة الميتة هو نوع من أنواع الإسقاط، إسقاط الحي على الميت لإطفاء قدسية عليه، ولا هو الميت حاسس بحاجة احنا ما نعرفش، هي حقيقة مطلقة ما نعرفش ايه اللي وراها بالظبط وما نعرفش نهايتها ايه.

0: اللي بيحصل القدسية اللي احنا بنطفيها قدسية أحياء على الموت. فما فيش شك إن اللي بيتعرض للصدمة هو الحي مش الميت. هو الميت احنا بنفترض إن هو خلاص فقد الإحساس وفي عالم آخر وفي بوابة أخرى وقوانين أخرى وظروف أخرى، ما نعرفش إيه هي، إن ما حدش فينا خد التجربة ورجع قال لنا إيه اللي حصل فيها. لكن القدسية هنا جاية من الأحياء، إسقاط من الأحياء على الحدث وإسقاط من الأحياء على الموت نفسه، لأنه اللي بيتأثر هو الحي مش الميت.
1: والأستاذ محمد أبو هاشم، هل نبقى دائما في إطار العدالة ربما وقضية التشريح، بالنسبة إليك هل تستطيع العدالة أن تمس بحرمة الجسد من أجل حماية قيمة أعلى هي الحقيقة، أم أن هناك أفعال تظل غير مقبولة حتى لو أجريت تحت سلطة القانون؟
2: طبعا سيدتي نحن هنا أمام صراع مطلقات، من جهة إذن حرمة الجسد وإطلاقية الموت، يعني لاحظي أن كلمة الموت لا ترد إلا وهي مقترنة بكل الناس وبالإنسانية جمعاء. هذه ظاهرة ليست فقط ظاهرة شخصية، رغم أن تجربتها هي دائما تجربة شخصية، لكن هي ظاهرة تهم كل الناس، فالموت هو كلي من الكليات. لكن من ناحية ثانية المطلق الثاني هو الحقيقة، لأن الحقيقة هي أيضا مطلق من المطلقات، وإذا نحن أمام نوع من تعارض المطلقات. ويعني أقدر الحرج الكبير الذي تجد العدالة نفسها فيه عندما تريد أن تصل إلى الحقيقة عبر نوع من بين ظفرين، يعني من المساس بالجثمان ومن إذن تشريحه، وإذن بشكل من الأشكال هنالك تدخل الوسيلة في زعزعة احترام هذا الشيء المقدس الذي هو جثمان الميت.
1: سأعود إلى الأبحاث الميدانية، هناك كثير من الأبحاث التي أظهرت أنه داخل معاهد الطب الشرعي الخوف من الجثة لا يرتبط فقط بخطر العدوى البيولوجية، ولكن هناك أيضا ما يمكن تسميته العدوى التخيلية، أي الخوف من أن يعبر شيء من الموت حدود الجسد عبر الرائحة أو اللمس أو مجرد القرب. دكتور حمدي، هل النفور من الجثة آلية بيولوجية لحمايتنا من المرض والتحلل، أم أنه خوف أعمق لأن الجثة ربما تكشف لنا مصير أجسادنا نحن؟
0: طبعا احنا دايما الموت حتى في طفولتنا محاط بأساطير كتيرة عن الميت، ان الميت ممكن يرجع، ان الميت ممكن يتكلم يعود كروح، انه ممكن يتخاطب معانا. احنا نفسنا بنخاف من الموت، فبنبني وسائل دفاعية ان احنا ما نقتربش من هذا الحصن او الحقيقة اللي كلنا مدركين انها حقيقة كلنا هنمر بيها. فالحل الأمثل إن أنا إيه؟ أعمل دينايل، أعمل إنكار، أنا لا أنا مش عاوز أقرب من الموضوع ده، لأحسن الأساطير اللي أنا اتعلمتها في صغري تبدأ تعود لي من جديد. فدايما إحنا عندنا زي ما فرويد قال، في عندنا صراع ما بين الرغبة في البقاء أو الحياة اللي هي الإرث والخوف من الموت، فدوت بيخلينا دايما نحط حصن، نحط حدود ان احنا ما نقربش من المكان دوت، ما نقربش من الجثه ديت، ما نقربش من حدود الموت، لان الموت ممكن ينتقل الينا. احنا كده كويسين قوي، احنا كده احنا الموت مش لينا، الموت للجثه اللي ماتت. فدايما احنا يبقى عندنا قدر من الانكار وقدر من بناء وسائل دفاعيه خوفا من الفناء. فدايما يعني فرويد لما طرح نظريته اللي هي الصراع بين الحياه والموت، ان احنا دايما بنخاف من العدم، فنبدأ نبني حدود ونبدأ وسائل دفاعية حتى لا نقترب من هذا العدم. فهي دي المشكلة ان احنا بنخاف منه، لان احنا كلنا عارفين ان هو حقيقة مطلقة، ايه اللي ورا الحقيقة دي مش عارفين، محدش خد التجربة ورجع قال لنا ايه اللي حصل.
1: إذن هي رحلة
0: فالكل دايما مرعوب من قصة الموت.
1: اذا ربما هي رحلة حياة،
0: هي
1: رحلة
0: وسيلة
1: هروب.
0: دفاعية قد تكون رحلة هروب، وقد تكون رحلة حياة، وقد تكون رحلة عدم، ففيها احتمالات كثيرة جدا. فأنا علشان أهرب من الديليما بتاعت هي إيه بالظبط، فلا ما أقربش منها خالص، أنا ما أقتربش من رحلة الموت علشان ما تعبش نفسي وأقدر وأقعد أفكر هي رحلة حياة، هي بداية حياة جديدة، هي عدم والعدم هو أكثر الأشياء اللي بتخوف الإنسان، لأن العدم معناه نهاية مشروع الإنسان.
1: وهنا سأسأل الدكتورة سمر عبد العظيم، سيدتي أنت الأستاذة في الطب الشرعي، هل تحسين أن النفور يختفي مع الخبرة، أم أن الطبيب الشرعي لا يتوقف عن الشعور به، بل يبني ربما طرق نفسية ومهنية للسيطرة عليها؟
3: مع حضرتك جدا، الطبيب الشرعي بيخلق بيبني علاقة مختلفة جدا مع الموت، وعلاقته مع الموت مش شبه علاقة أي حد تاني بالموت، ولا حتى شبه علاقة الطبيب العادي مع الموت. الموت بالنسبة للطبيب الشرعي حقيقي مرحلة، وبالنسبة للطبيب الشرعي الموت هو بالنسبة له فتح لأبواب أسرار. فبالنسبة لنا، أو هكلم حضرتك عن تجربتي أنا شخصية، أنا العلاقة ما بيني وما بين الموت هي علاقة متصلة، ما تقدريش تبعدي عنه ولا تهربي منه زي ما بقيت الناس بتعمل، بتبني حواجز. الطبيب الشرعي لا، الطبيب الشرعي بيألف الجثمان، الطبيب الشرعي بيألف الموت، والطبيب الشرعي بيألف الحزن بتاع أهل المتوفى، بيألفه بشكل كبير جدا، بس بيألفه وبيعتاده، ولكن بدون ما مشاعره بتصبح سميكة. الطبيب الشرعي عادة بيبقى عنده تواصل مع مشاعر أهل المتوفى، وبيبقى فيها نوع من أنواع المسؤولية الحقيقة. فعلاقتنا بالموت مختلفة، تختلف اختلاف كبير عن علاقة دية البشر بالموت.
1: سيدتي، في إطار أبحاث كثيرة وشهادات لأطباء شرعيين، تشير هذه الأبحاث إلى استخدام العاملين في غرف التشريح للفكاهة السوداء، للفكاهة أيضا، هل هذا ما تشاهدينه أيضا على أرض الواقع ربما في الدول العربية، أم أن هذا غير صحيح؟ ولو هذا صحيح سريعا، هل هي هذه آلية ربما للهروب من كل هذه السوداوية التي تحيط بالمجال؟
3: في كل مجال، وشبيه جدا باللي بيحصل في غرف العمليات بالضبط. الجراح من كتر ما الوضع بيبقى مألوف بتبقى وارد يبقى يحصل كده مثلا نكت سوداء أو حاجة، ولكن احنا الحقيقة تعلمنا فعلا من أساتذتنا ان احنا نمارس أقصى درجات الاحترام وضبط النفس في غرفة التشريح، نتيجة لأننا في حضرة الموت، احنا في حضرة جثمان، والجثمان دوت جثمان محتاج ان حضرتك تستمعي، محتاج ان انت كل حواسك تبقى منفتحة لإنفورميشن بتطلع من الجثمان دوت. فبالتالي ما بيبقاش مجال قوي لا للنكت ولا للهزار، ولكنه مجال اكتر للاستماع وشحذ الحواس دي.
1: سأعود إلى الدكتور من تونس، سيد محمد أبو هاشم. سيدي، لماذا أحاطت المجتمعات سريعا أرجوك جسد الميت بالطقوس، بالمحرمات أيضا؟ هل كان الهدف حماية الميت، أم كما كان يقول لنا الطبيب النفسي هو فعليا حماية لنا نحن الأحياء من مواجهة حقيقة مطلقة هي الموت؟
2: أنا في تلك الطقوس يعني نوع من الحاجز الذي يوضع بيننا وبين الموت. لا تنسي أن كلمة الموت يعبر عنها بعبارات كثيرة، وهذه العبارات لها دلالات مخصوصة. نحن نقول الأجل، ولكن نحن نتعامل مع الأجل طيلة حياتنا على أساس أننا نؤجله، سيأتي ولكن ليس من الضروري أن نفكر فيه في كل وقت. هذا الأجل نحن نؤجله، وعندما نكون أمام الميت وأمام الجثمان فإننا نكون يعني في مشهد مباشر لهذا الذي نعمل طيلة حياتنا على تأجيله. إذن هنالك نوع من حماية الأحياء ومن حماية الأقارب من مواجهة هذا المصير الذي هو مصير محتوم، وإذن هنالك نوع من الحماية النفسية يعني التي نحاول أن نقيمها من أجل إذن عدم الاصطدام، لأن الموت هو صدمة ومواجهته هي صدمة كبرى، وقد يكون قد تكون طريقة في مراوغة هذه الصدمة في أننا لا ننظر كثيرا، في أننا لا نجلس كثيرا حذو الميت، في أننا نريد أن نتخلص من حضور هذا الميت، هذا بشكل لا شعوري أن نتخلص من حضور هذا الميت في أسرع وقت ممكن.
1: سأعود إلى الدكتورة سمر عبد العظيم. سيدتي، الجسد الميت كما قلنا منذ بداية الحلقة ربما ليس ملكا عاديا للعائلة، لكنه أيضا ليس متاحا للدولة أو للعلم من دون حدود. العائلة تحمل ذاكرة الشخص ورغباته، القضاء يبحث فيه عن ربما الحقيقة، والطب يرى فيه أيضا مصدرا للمعرفة، المجتمع يفرض احترام الكرامة. سيدتي، إذا لم يكن الجسد ملكا خالصا لأحد، من يملك حق القرار بشأنه؟ هل الأولوية بالنسبة إليك لإرادة الشخص قبل الوفاة أم للعائلة أم وللقضاء عندما توجد شبهة جنائية؟
3: طالما في شبهة جنائية، الجسد دوت بيحمل معلومات، والمعلومات دي هي يعني هي تندرج تحت الحق العام، فمش من حق حتى حد إن هو يتنازل عن حق المتوفى في التشريح. مش حقه، مش حق حد، لأن ده حق المجتمع، لأنه المعلومات اللي هتطلع من الجسد دوت وظيفتها إن هي تحمي المجتمع كله من ظلم ومن جور ومن أشياء كتيرة، فمش من حق حد إن هو يتنازل عن دوت طالما بقى فيه شبهة جنائية. غير كده هيبقى خارج حدود اختصاصي الحقيقة.
1: طبعا سأذهب إلى الدكتور حمدي مصلحي. سيدي، هل يحق للأسرة في بعض الحالات، طبعا الحالات التي نتحدث عنها في حلقتنا اليوم، أن تطالب بالحفاظ على سلامة الجسد حتى لو أدى ذلك إلى بقاء بعض الأسئلة بلا أجوبة؟
0: هو طبعا الموضوع منقسم بين ثلاثة، بين أسرة وبين ميت وبين مجتمع. إحنا بيحكمنا قوانين، لو الموضوع فيه مساس بالقانون يبقى لازم المجتمع يتدخل في الموضوع عن طريق القانون عشان يحمي باقي المجتمع. لو الموضوع خاص بالأسرة ومرتبط بالأسرة فقط، فهو حق الأسرة أن هي تتصرف في الموضوع. لو الجسد ده ملكي أنا شخصيا، زي ما بنشوف مثلا في الغرب، أن أنا ممكن أعمل كونسنت، أعمل كونسنت أن أنا أتنازل عن أجزاء وافق من جسدي أتبرع بيها زي الكلى أو أبو موافق على ذلك، فهو ملكي أنا من حقي أتصرف فيه، خلاص هو ملكي. فإحنا بيحكمنا ثلاث حاجات: قوانين المجتمعية، قوانين الدولة اللي أنا بعيش فيها، قانون الأسرة، الأسرة عاوزة إيه من الموضوع، وقانون الشخص نفسه اللي هو متوفي، أنت عاوز إيه من جسدك. وهل وبعض الناس يقول لك أنا أتبرع بكليتي أو بقلبي أو بالليفر أو بالكبد علشان أنا هعيش في شخص آخر، يعني اللي هي الامورتال او الخلود، انا بخلد من خلال شخص اخر فبسيب عضو مني باقي في الحياه. فهي بتختلف حسب اختلاف المكان وحسب عقيده الشخص وحسب عقيده الاسره نفسها وفكرتها عن الموت.
1: شكرا جزيلا لك. سؤال أخير لكم جميعا، يمكن ربما هو سؤال الحلقة سنعود إليه في الآخر. في القرن السادس عشر كتب فرانسوا غابلي: العلم بلا ضمير ليس إلا خرابا للروح. وبعد 5 قرون أصبح العلم قادرا على فتح الجسد وتحليل أعضائه وقراءة أدق أسراره. أسألكم جميعا، أبدأ معك دكتورة سمر، هل يبقى الجسد البشري مقدسا بعد الموت أم أن الحقيقة أصبحت هي المقدس الجديد بالنسبة إليك؟ طبعا
3: الاثنين مقدسين، الاثنين مقدسين ولا ينفصلان. الجسد يبقى مقدسا لأن بتقديس الجسد تتقدس المعلومة اللي بتطلع منه، فما فيش أي انفصال ما بين الاثنين حقيقي.
1: ماذا تقولين لأي شخص يشاهدك اليوم وهو يخاف، له هيبة، له رهبة من كلمة الطب الشرعي، من كلمة تشريح، ويعتبرها تابو ممنوع لا يجب أن نتحدث عنه؟
3: الطب الشرعي علم، وعلم قائم على pillars زي أي علم تاني ولابد من مناقشته. والعلم اللي بيبقى داخل أسوار الجامعة أو داخل مجتمعات العلماء هو علم لا ينتفع به، فلازم نتعلم ولازم كلنا نعرف. وجود العلم دوت ومعرفتنا به تحصلنا في حياتنا اليومية وتحصلنا في مماتنا كمان، وكلنا قريبين من الموت، يعني احنا قريبين كده من الموت، نظن انه بعيدا ولكنه حقيقي قريب جدا. فوجود المعرفة مهمة جدا ومهمة لكل الناس مش بس العلماء.
1: شكرا لك. سيد دكتور حمدي صلحي، تفضل الكلمة لك.
0: هي الحقيقة العلم قدر يجاوب على أسئلة كان صعب الإجابة عليها، ويمكن أكتر علم إحنا يعني بنشوفه دلوقتي اللي هو الإيفوليوشنال ميديسن، اللي هو علم الطب التطوري. فنلاقي إن العلم ده أجاب على أسئلة كثيرة جدا، زي قصة الجينات وخلودها. إحنا ما كناش نعرف إن الجينات ممكن تبقى خالدة، إن الجسد فاني لكن الجين خالد. فكنا هنعرف ازاي ان احنا خالدين وهنبقى وما زال في جينات موجوده عندنا من ايام ابونا ادم حتى الان. لولا العلم ولولا الدراسه ولولا البحث ما كنا نقدر، كنا لسه هندور في فلك الحفريات والكلام ده. فالعلم ما فيش شك ان العلم قدم لنا اجابات لا يمكن كنا هنقدر نصل إليها إلا بتشريح الجسد والحصول على معلومات عن الجينز وعلى استمرارية الجينات وعلى خلود هذه الجينات وعلى تأثير البيئة على الجينات بدون تشريح وبدون علم وبدون بحث.
1: سيدي كيف يمكن أن أتصالح ربما مع فكرة الموت مع فكرة التشريح مثل الدكتورة سمر عبد العظيم ومثل حضرتك؟
0: والله نتصالح معها إن إحنا بنقدم خدمة للإنسانية من خلال البحث من خلال العلم. ان انا لما بقول والله لا انا بشرح الجسد ده مش عشان اشوهه، يعني الهدف من التشريح مش تشويه ولا لعب ولا اي حاجه. احنا بيحكمنا قوانين علميه، قوانين طبيه، قواعد علميه بنحترمها جميعا كاطباء. القواعد دي ساهمت كثيرا في اكتشاف حقيقه الجينات، في اكتشاف حقيقة المرض، في اكتشاف حقيقة العلم، في اكتشاف العلاجات اللي احنا بنكتشفها. فبدون ما احنا نستخدم التشريح وبدون ما نستخدم العلم كنا هنبقى واقفين محلك سر من 2000 سنة. فبالعكس يجب علينا ان احنا نحترم ذلك وناخدها من وجهة نظر ان مفيش اي اهانة للجسد ومفيش اي اهانة للجثة ان احنا نعمل تشريح او ان احنا ندور وراها ايه.
1: ربما اضفت مقدسا،
0: احنا لازم نأهل نفسينا او نجهز نفسنا.
1: ربما اضفت مقدسا اخر، والعقل هو العقل البشري هو العلم ايضا. فقط لكي نسمع الدكتور سيد محمد ابو هاشم محجوب، سؤال اخير دائما، الحقيقة مقدسة ام الجسد البشري مقدس بعد الموت؟
2: القدسية الجثمان وقدسية الجسد هي شعور بهذه القدسية. ويعني أنا أفاجئ لأني أريد أن أنهي على سؤال في نهاية الأمر. عندما يدخل الطبيب إلى قاعة التشريح هل يحمل معه هذا الشعور بقدسية الجسد البشري؟ وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الشعور ومع هذا الانفعال في حين أنه مطالب بمعاملة الجسد كأي شيء من الأشياء، بل إن شرط بلوغ الحقيقة وإدراك الحقيقة هو التخلي عن كل انفعال. ماذا عن الانفعالات الأخرى؟ الانفعال، انفعال الموت أو الخوف من الموت، انفعال الشفقة، الشفقة على هذا الميت الذي قد يكون ربما ضحية جريمة. ماذا عن هذه الانفعالات الأخرى؟ وكيف يمكن للإنسان الذي هو الطبيب أن يتركها جانباً حين يحمل المشرط ويقدم على عملية التشريح؟ أنا أعتقد أن هذه من الوضعيات الصعبة جدا. لا شك أن كليات الطب تتحمل مسؤولياتها في تعليم المتعلمين كيفية السيطرة على هذه الانفعالات، لكن القضية ليست في السيطرة عليها، القضية هي في العلاقة الموضوعية القائمة ما بين المعاملة الآلية للجسد وما بين ما نحمله نحن من المشاعر والانفعالات عندما نكون بمحضر الموت.
1: ربما أنهيت بسؤالي أنه الموضوع معقد، الموضوع ربما فلسفي. باسمي وباسم ليلى ميسوم وسلمى المنصر فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم على تقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بداية ربما عندكم، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
4: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 6:26 بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.

مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بيكو في هوا الايام، واهلا بيك مازن خليل، اكيد دايما معانا ومنورنا في غرفه الهندسه الصوتيه. وتحيه لشاهيناز، وتحيه ايضا لكل مستمعي مونتي كارلو الدوليه، كل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهارده في برنامج هوا الايام هنروح لفقره ثقافه، وهنوديكوا الى سوريا علشان نكتشف فعاليات أسبوع الثقافة في سوريا في وردة دمشق مع الصحفي والمصور عمار عبد رب. وبعد كده هنروح ككل يوم خميس لهوى النساء، ومع أمنة ولها هنتكلم عن موضوع كتير مهم وهيهمنا كلنا. أكيد بنحب أولادنا، بنحب أسرتنا، بنحب الناس اللي حوالينا، أصدقائنا، بس مش سهل إن الواحد يعبر عن حبه. فازاي الواحد يعبر عن حبه للناس اللي بيحبهم؟ هنعرف كل ده مع أمنة ولها، وهي كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. كل ده في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.